0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة، من آيات الله البينات أنصتنا معكم إلى تلاوة عطرة مباركة.
1: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام، وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه، وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين، يا رب العالمين، نسألك

نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن. حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت. الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقر

0: والبسط والقبض. وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا، وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. سنستمع في الدقائق القادمة إلى آيات من الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة

0: استمعنا إلى ما تيسر من آيات الذكر الحكيم للقارئ الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: الأخير.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ محمد محمود الطبلاوي يتلو على مسامعكم من كتاب الله الكريم.

الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

فجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر

0: قرآن يتلى ومعرفة تثري وقيم تبقى. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.

0: أنصتنا خاشعين لآيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ تركي بن عبيد المري.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم قصة وعبرة. التاريخ مليء بالملوك الذين بنوا القصور لأنفسهم، والذين جبوا الضرائب من شعوبهم ليزدادوا ثراء. لكن هل سمعت عن ملك طاف الأرض من مشرقها لمغربها لا ليحتل بل لينشر العدل؟ ملك وجد قوما ضعفاء مهددين بالإبادة من يأجوج ومأجوج، وعرضوا عليه شيكا مفتوحا، أو كما في تعبير القرآن خرقا، ليبني لهم سدا. رفض المال وطلب بدلا منهم سواعدهم. كيف بنى هذا القائد أعظم سد هندسي في التاريخ باستخدام الحديد والنحاس؟ وكيف علمنا درسا؟ لا تعطيني سمكة بل علمني كيف أبني السد. فنحن الآن مع قصة ذي القرنين، ملك مكن الله له في الأرض وأعطاه من كل شيء سببا، أي الأدوات والعلم والجيش. لم يجلس في مكانه بل أتبع سببا، انطلق في رحلات استكشافية عالمية، وصل إلى مغرب الشمس ثم مطلع الشمس، ثم وصل إلى منطقة جبلية وعرة بين السدين. وجد هنالك قوما منعزلين لا يكادون يفقهون قولا، أي لغتهم غريبة أو هم في عزلة حضارية. كانوا يعيشون في رعب دائم من قبائل متوحشة، هم يأجوج ومأجوج الذين يفسدون في الأرض قتلا وتخريبا. قالوا له: يا ذا القرنين، نحن ندفع لك ضريبة، أي خرقا، مقابل أن تبني لنا سدا يحمينا منهم. أي قائد عادي سيقبل المال ويأتي بالمقاولين والجنود ليبنوا السد ثم يغادر؟ لكن ذا القرنين كان يمتلك رؤية تنموية. قال: ما مكنني فيه ربي خير، أي أموالكم لا تلزمني، خزائن الله أغنتني، ولكنه طلب شيئا آخر، فأعينوني بقوة. أريد موارد بشرية، أريد عمالا منكم. تحول الموقع إلى ورشة عمل عملاقة. ذو القرنين لم يبني سورا من طوب وحجارة، لماذا؟ لأن العدو قوي سيهدمه. استخدم ما يسمى بتكنولوجيا السبائك، أمرهم بجمع قطع الحديد الضخمة، آتوني زبر الحديد. رصها بين الجبلين حتى ساوى بين الصدفين، أمرهم بالنفخ في النار، انفخوا، وعندما احمر الحديد وتوهج صب عليه النحاس المذاب القطر، أفرغ عليه قطرا، والنتيجة جدار أملس وصلب جدا، هو حديد مغلف بالنحاس. حاول يأجوج ومأجوج تسلقه فما استطاعوا أن يظهروه لأنه أملس، وحاولوا نقبه وما استطاعوا له نقبا لصلابته. تمت المهمة بنجاح ساحق. وهنا أيها الإخوة والأخوات، لنا أن نقف مع هذه القصة، مع قصة ذي القرنين، لنأخذ منها الدروس والعبر. أولها المشاركة المجتمعية بدل الاتكالية. القوم طلبوا شراء الخدمة بالمال، ذو القرنين رفض وأجبرهم على المشاركة بالجهد. لماذا؟ لأن السد الذي يبنيه الغريب لا يحميه أهل البلد، هو أراد أن يشعروا بقيمتهم وأن يتعلموا هذه التقنية، كيف يصهرون الحديد. في علم الإدارة لا تقوم بالعمل نيابة عن موظفيك، بل أعنهم بقوة، اجعلهم يشاركون في الحل ليكونوا حراسا للنجاح. والأمر الثاني الإدارة بالموارد المتاحة. ذو القرنين لم يستورد مواد بناء من مملكته البعيدة، هو نظر في بيئتهم وجد الحديد والنحاس فاستخدمها. القائد الذكي هو الذي يحل المشكلة باستخدام الموارد المحلية المتاحة ولا يتحجج بقلة الإمكانيات الخارجية. والأمر الثالث القوة الخادمة للقيم. ذو القرنين امتلك قوة مرعبة لكنه لم يستخدمها لاستعباد القوم الضعفاء، بل استخدمها لخدمتهم وحمايتهم. السلطة ليست امتيازا للرفاهية، بل هي أداة لرفع الظلم وتعمير الأرض. وشعار القائد المؤمن دائما بعد كل إنجاز هذا رحمة من ربي وليس هذا ذكائي. بنى ذو القرنين السد ورحل، وبقي السد شاهدا على أن العلم والعمل الجماعي والإخلاص هي أقوى مواد بناء في الكون. يأجوج ومأجوج محبوسون خلفه إلى أن يأذن الله في وعد الآخرة. فلذلك إلى كل مسؤول أن يبني سدودا من العدل والإنجاز، وأن يستخدم القوة لخدمة الضعفاء ولجعل بقية الموظفين شركاء في البناء لا مجرد متفرجين. عندها فقط سيخلد التاريخ أثرك كما خلد أثر ذي القرنين. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وأن يرفعنا بالقرآن العظيم، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. وعلى أمل أن نلقاكم في لقاء قريب قادم إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ننصت خاشعين إلى تلاوة الشيخ طالب بن سعيد القنوبي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: خطوات نهوض.
2: وقل اعمل.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم وبارك خطى الناجحين في مسالك الخير وجعلها كإقبال الغيث، أينما حلت اهتزت الأرض وربت وأنبتت إنجازا. تتولد في النفوس المؤمنة يقظتها الإيمانية الدافعة للعمل والإنجاز والإنتاج في مجتمعاتها الأصيلة، وهي ترى ما يتجلى من مشاهد المعاناة الإنسانية في ظل نظم جائرة في بقاع شتى من هذا العالم. يقظة يشرق بها الأمل فيما يعيد للأمة وهذه المجتمعات التماسك والفاعلية، ويستنهض الطاقات نحو الريادة وصناعة الخيرات وسد الحاجات. خطوات نهوض تنطلق من ترسيخ معاني الوحدة الإيمانية الشاملة بجوانبها الفكرية والاقتصادية والاجتماعية، تعاونا على البر والتقوى كما أمر الكتاب العزيز. يقظة يتبعها تآلف القلوب وتوحد الصفوف لتكون الأمة

0: كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، كما أرشد نبيها عليه الصلاة والسلام. يقظة إيمانية.
1: يقظة إيمانية.
0: يليها بناء الإنسان بوصفه الأجدر بالعناية تعليما راشدا وتأهيلا عمليا، وبرعاية المواهب واحتضان الكفاءات، وبالتمكين معنويا وماديا، لتتحول هذه الطاقات إلى قوة إنتاج وسواعد إعمار يسعد بها وطنها ويزدهر مجتمعها وتعظم نهضتها ويقوى استقلال قرارها. يقظة ترى التكافل الاجتماعي منظومة رحمة وعدل عبر أداء فريضة الزكاة ووضعها في أصنافها وفق ضوابط الشرع، مع عدم الغفلة عن إقامة المؤسسات التي تنأى عن الكسب المحرم وتفتح آفاق التنمية والاستثمار فيما أباحه الحق وأحله. والقرض الحسن ركيزة كبرى للإغاثة والبناء، إنه مضمد جراح العوز بالمؤازرة والتضامن، وفاتح لأبواب النماء أمام الطامحين، يجعل من المال من كنز محتكر إلى طاقة تعمر الأرض وتصون الكرامة. يقظة تتجه إلى توسيع فرص العمل بتنشيط القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والخدمية، وفتح الأسواق أمام منتجات رواد الأعمال وأصحاب المشاريع والمستثمرين الأفراد، بما يحقق تكاملا اقتصاديا ويؤدي إلى تبادل الموارد والإمكانات والمعارف والخبرات. يقظة إيمانية.
1: يقظة إيمانية.
0: تعرج على الوقف الإسلامي لتعظيم دوره وبذل المساعي الحميدة إحياء وتطويرا ليواكب حاجات المجتمع هذا العصر، وتكون له أدواره الداعمة للتعليم والصحة والبحث العلمي والحراك المعرفي ودعم الحالات الإنسانية المستحقة، ليظل الوقف مؤسسة متجددة بعطائها المتدفق لبناء المجتمع. منظومة إيمانية متكاملة تعيد للأمة روحها ورسالتها لتعمر الأرض خيرا ورحمة. بنور المساعي تضيء الديار وتعمرها نهضة وازدهار، وخير الخطى خطوات كرام لهم في ظلام الدياجي منار، بجد وعزم وإخلاص سعي يسير الندى والهدى حيث ساروا. فهيا بنا لله ربنا مع الذين يعمرون ميادين البلاد بحسن العمل على هدى ورشاد.
2: روائع القطوف.
3: كنتم مع روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ طارق عبد الباسط.

0: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ طارق عبد الباسط.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم

0: رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: اليوم مع آية تحمل الرقم 31 بعد 100 من آيات سورة البقرة، وهي آية قصيرة مشتملة على جملتين فحسب.
1: فهل لا تتلو علينا هذه الآية يا أستاذنا؟
2: أتلوها بإذن الله تعالى.

0: صدق الله العظيم.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: هل لا تخبرنا عن وجه اتصال هذه الآية بما قبلها من الآيات؟
2: هذه الآية متصلة اتصالا وثيقا بالآية التي قبلها، ذلك أن كلمة إذ قال له ربه ظرف متعلق باصطفيناه في الآية السابقة، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، كأن قائلا قال متى وقع هذا الاصطفاء؟ في الدنيا طبعا، في أي وقت من أوقات الدنيا، في أي زمان من أزمنة الدنيا، لأن الدنيا أزمنة مستمرة متطاولة. فجاء الجواب إذ قال له ربه أسلم، فكأن الاصطفاء وقع في ذلك الوقت الذي قيل له أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. فتأملوا يا سبحان الله هذا الربط العجيب، بعد أن ذكر اصطفاءه وأن هذا الاصطفاء وقع له في الدنيا، اصطفاء الله لخليله في الدنيا، وحكم بالصلاح له ووعده ذلك، وأخبر هذه الأمة أن خليل الله هو من الصالحين، قال إذ قال له ربه أسلم، فجاء بالظرف المتعلق باصطفاء، ولقد اصطفيناه في الدنيا.
0: أستاذنا،
2: نعم،
0: ما رأيك أن نبدأ في إعراب كلمات هذه الآية القصيرة؟
2: جميل جدا. إذ قال، نقول كلمة إذ
1: مفعول به منصوب،
2: وهو ظرف في الأصل لما مضى من الزمان، والمقصود هنا أن يكون ظرفا متصرفا، أن يكون مفعولا به للاصطفاء، ولك أن تجعله ظرفا هنا وليس مفعولا به، وهذا هو الأوضح. اصطفيناه في الدنيا إذ قال له ربه، فكأن إذ بدل من قوله في الدنيا، فهي ظرف أيضا وليست مفعولا به هنا،
0: يعني أنها ظرف للفعل اصطفيناه.
2: نعم، أي الاصطفاء وقع إذ قال له ربه أسلم، ولقد آتاه رشده من قبل، والرشد هو العقل الوافر، ولقد آتينا إبراهيم رشده، فالله يؤتي الرشد من يشاء صغيرا أو كبيرا. إذ قال له ربه، قال
0: فعل ماض مبني على الفتح يا أستاذنا.
2: رب
1: الفاعل،
2: له متعلق بقال، جار ومجرور، قدم على فاعله اهتماما بهذا الذي عاد إليه الضمير وهو الخليل عليه السلام. إذ قال له ربه أسلم،
0: أسلم فعل أمر مبني على السكون يا أستاذنا،
2: وفاعله
1: ضمير مستتر
2: تقديره أنت، والجملة من الفعل والفاعل مقول قال، إذ قال له ربه أسلم، فهي في موضع نصب أسلم. أما قال هذه الجملة المكونة من الفعل والفاعل وما تضمنته من مفعول، أي ما تضمنته من مقول، فهي في موضع جر.
1: موضع جر؟
2: نعم، لأن إذ مضاف وما بعدها مضاف إليه، فهي تضاف إلى الأفعال الماضية. إذ قال له ربه أسلم، لأنها ظرف لما مضى من الزمان، وسبق أن بينا أن عاملها اصطفى في قوله تعالى ولقد اصطفيناه في الدنيا، هو العامل في إذ. قال أسلمت لرب العالمين، قال
0: فعل ماض مبني على الفتح أيضا يا أستاذنا،
2: قال فاعل قال
1: ضمير مستتر تقديره هو عائد إلى إبراهيم عليه السلام
2: في قوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم. نعم، قال أسلمت لرب العالمين، أسلمت
0: فعل ماض أيضا مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك يا أستاذنا،
2: ولك أن تجعله مبنيا على الفتح المقدر، والتاء هو الفاعل، أسلمت لربي
1: جار ومجرور،
2: ربي مضاف
0: والعالمين مضاف إليه،
2: مجرور وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه ملحق بالجمع المذكر السالم وليس بجمع مذكر سالم، إذ العالمون جمع عالم والعالم اسم جنس جامد. وهذه الجملة وهي قوله تعالى: قال أسلمت لرب العالمين. لما فصلت؟ أتدرون لما جاءت هكذا بدون واو؟
0: وضح لنا يا أستاذنا لماذا.
2: لأن هذا الأسلوب أسلوب محاورة، وأسلوب المحاورات دائما تأتي الجمل في هذا الأسلوب مفصولة غير موصولة بحرف العطف، كما قال سبحانه: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وهكذا هنا إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: هل لا تخبرنا عن المغزى من إتيان هذه الجملة قال أسلمت لرب العالمين دون فاصل؟
2: نعم، الإتيان بقال أسلمت لرب العالمين مباشرة وبدون فاصل بين الجملتين دليل على أن إبراهيم عليه السلام قالها فورا عقب قول الحق له أسلم، فجاء هكذا الجواب مباشرة: قال أسلمت لرب العالمين، دون تريث ودون نظر في أي شيء وفي دليل وما إلى ذلك، دون تطلب لدليل، فور ما قال له ربه أسلم
0: قال أسلمت لرب العالمين.
2: نعم، لذا جاءت هذه الجملة مباشرة بعد الجملة السابقة بلا فاصل بينهما.
0: أستاذنا،
2: نعم،
0: لم تخبرنا بعد عن سبب مجيء إذ في صدر هذه الآية.
2: إذ هذه في الحقيقة متعلقة بما قبلها، وهي بمعنى حين، أي ولقد اصطفى الله سبحانه وتعالى خليله إبراهيم في الدنيا إذ قال له أسلم، أي حين قال له أسلم.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: هل لا توضح لنا قوله تعالى إذ قال له ربه أسلم؟
2: إذ قال له ربه أسلم، أي أسلم نفسك إلي. والإسلام إخلاص التوحيد لله والعمل بشرائعه والانقياد له وإخلاص الطاعة له، هذا في الحقيقة هو مفهوم الإسلام ومضمونه جملة وتفصيلا: توحيد الله سبحانه حق توحيده، وانقياد المسلم له انقيادا تاما، وإخلاص الطاعة له دون تردد، والإخلاص في الحقيقة هو روح الإسلام.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: هل يقصد بالإسلام هنا هو ذات الإسلام الذي ذكر في قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه؟
2: إن هذا السؤال وجيه جدا. الواقع أن الإسلام أطلق على الدين الذي جاء به إبراهيم أولا، كما قال الله سبحانه وتعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، ووصفه بأنه مسلم وقال أسلمت لرب العالمين وهكذا. ثم بعد ذلك ادخر هذا اللفظ لفظ الإسلام ليكون وصفا لهذا الدين الحنيف الدين القيم الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، فقال سبحانه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فكان الدين دين إبراهيم مسمى بدين الإسلام وكان هو الإسلام. ثم بعد ذلك جاءت شرائع أخرى لم توصف بأنها الإسلام، وادخر هذا اللفظ أو هذا الوصف لهذا الدين، فقال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، فأصبح علما بالغلبة على هذا الدين القيم.
0: أستاذنا،
2: نعم،
0: هل لا توضح لنا مغزى التعبير هنا عندما قال له أسلم قال أسلمت لرب العالمين ولم يقل أسلمت لك؟
2: أسلمت لرب العالمين جاء بالإسلام ودليله، بالتوحيد ودليله، أي أسلمت للرب الذي هو رب العالمين، وكون العالمين مربوبة كلها لله سبحانه، وكون العالمين مربوبين لله سبحانه دليل على وحدانيته وعلى قدرته. فلم يقل أسلمت لك، قال أسلمت لرب العالمين، باعتبار أن هذا دليل، حيث علم إبراهيم عليه السلام بإلهام الله له وبعقله الوافر أن للعالمين ربا يجب أن يسلم له.
0: أستاذنا،
2: نعم،
0: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
2: إذا نلتقي إن شاء الله تعالى مع الآية التي تحمل الرقم 32 بعد 100 من آيات سورة البقرة
0: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، يتلوها على مسامعكم القارئ هشام المزروع.

0: صدق الله العظيم. استمعتم قبل قليل إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاها على مسامعكم هشام المزروع.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم قصة وعبرة. التاريخ مليء بالملوك الذين بنوا القصور لأنفسهم، والذين جبوا الضرائب من شعوبهم ليزدادوا ثراء. لكن هل سمعت عن ملك طاف الأرض من مشرقها لمغربها لا ليحتل بل لينشر العدل؟ ملك وجد قوما ضعفاء مهددين بالإبادة من يأجوج ومأجوج، وعرضوا عليه شيكا مفتوحا، أو كما في تعبير القرآن خرقا، ليبني لهم سدا. رفض المال وطلب بدلا منهم سواعدهم. كيف بنى هذا القائد أعظم سد هندسي في التاريخ باستخدام الحديد والنحاس؟ وكيف علمنا درسا؟ لا تعطيني سمكة بل علمني كيف أبني السد. فنحن الآن مع قصة ذي القرنين، ملك مكن الله له في الأرض وأعطاه من كل شيء سببا، أي الأدوات والعلم والجيش. لم يجلس في مكانه بل أتبع سببا، انطلق في رحلات استكشافية عالمية، وصل إلى مغرب الشمس ثم مطلع الشمس، ثم وصل إلى منطقة جبلية وعرة بين السدين. وجد هنالك قوما منعزلين لا يكادون يفقهون قولا، أي لغتهم غريبة أو هم في عزلة حضارية. كانوا يعيشون في رعب دائم من قبائل متوحشة، هم يأجوج ومأجوج الذين يفسدون في الأرض قتلا وتخريبا. قالوا له: يا ذا القرنين، نحن ندفع لك ضريبة، أي خرقا، مقابل أن تبني لنا سدا يحمينا منهم. أي قائد عادي سيقبل المال ويأتي بالمقاولين والجنود ليبنوا السد ثم يغادر؟ لكن ذا القرنين كان يمتلك رؤية تنموية. قال: ما مكنني فيه ربي خير، أي أموالكم لا تلزمني، خزائن الله أغنتني، ولكنه طلب شيئا آخر، فأعينوني بقوة. أريد موارد بشرية، أريد عمالا منكم. تحول الموقع إلى ورشة عمل عملاقة. ذو القرنين لم يبني سورا من طوب وحجارة، لماذا؟ لأن العدو قوي سيهدمه. استخدم ما يسمى بتكنولوجيا السبائك، أمرهم بجمع قطع الحديد الضخمة، آتوني زبر الحديد. رصها بين الجبلين حتى ساوى بين الصدفين، أمرهم بالنفخ في النار، انفخوا، وعندما احمر الحديد وتوهج صب عليه النحاس المذاب القطر، أفرغ عليه قطرا، والنتيجة جدار أملس وصلب جدا، هو حديد مغلف بالنحاس. حاول يأجوج ومأجوج تسلقه فما استطاعوا أن يظهروه لأنه أملس، وحاولوا نقبه وما استطاعوا له نقبا لصلابته. تمت المهمة بنجاح ساحق. وهنا أيها الإخوة والأخوات، لنا أن نقف مع هذه القصة، مع قصة ذي القرنين، لنأخذ منها الدروس والعبر. أولها المشاركة المجتمعية بدل الاتكالية. القوم طلبوا شراء الخدمة بالمال، ذو القرنين رفض وأجبرهم على المشاركة بالجهد. لماذا؟ لأن السد الذي يبنيه الغريب لا يحميه أهل البلد. هو أراد أن يشعروا بقيمتهم وأن يتعلموا هذه التقنية، كيف يصهرون الحديد. في علم الإدارة لا تقوم بالعمل نيابة عن موظفيك، بل أعنهم بقوة، اجعلهم يشاركون في الحل، ليكونوا حراسا للنجاح. والأمر الثاني الإدارة بالموارد المتاحة. ذو القرنين لم يستورد مواد بناء من مملكته البعيدة، هو نظر في بيئتهم وجد الحديد والنحاس فاستخدمها. القائد الذكي هو الذي يحل المشكلة باستخدام الموارد المحلية المتاحة ولا يتحجج بقلة الإمكانيات الخارجية. والأمر الثالث القوة الخادمة للقيم. ذو القرنين امتلك قوة مرعبة لكنه لم يستخدمها لاستعباد القوم الضعفاء، بل استخدمها لخدمتهم وحمايتهم. السلطة ليست امتيازا للرفاهية، بل هي أداة لرفع الظلم وتعمير الأرض. وشعار القائد المؤمن دائما بعد كل إنجاز هذا رحمة من ربي وليس هذا ذكائي. بنى ذو القرنين السد ورحل، وبقي السد شاهدا على أن العلم والعمل الجماعي والإخلاص هي أقوى مواد بناء في الكون. يأجوج ومأجوج محبوسون خلفه إلى أن يأذن الله في وعد الآخرة. فلذلك إلى كل مسؤول أن يبني سدودا من العدل والإنجاز، وأن يستخدم القوة لخدمة الضعفاء ولجعل بقية الموظفين شركاء في البناء لا مجرد متفرجين. عندها فقط سيخلد التاريخ أثرك كما خلد أثر ذي القرنين. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وأن يرفعنا بالقرآن العظيم، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. وعلى أمل أن نلقاكم في لقاء قريب قادم إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
3: وجعلنا فيها معايش، قراءة في قيم العمل والمهن من هدي القرآن الكريم. وجعلنا فيها معايش. تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
4: بسم الله الذي خلق الأشياء فقدرها تقديرا وأحكم صنعة الكون فلم يجعل فيها عبثا ولا ضياعا. نحمده سبحانه حمد من أيقن أن الطبيعة التي خلقها الله لا تعرف مفهوم الهدر، بل هي دائرة متصلة يسلم فيها الفناء مقاديره للبقاء. ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين الذي نهى عن الإسراف ولو على نهر جار، وأسس لحضارة تحترم المادة كما تحترم الروح، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الأفاضل، يا شركاء الاستخلاف ويا حراس العمارة في الأرض، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في حلقتنا نقف أمام مصطلح حضاري بات العالم اليوم يهتف به كطوق نجاة، إنه مصطلح الاقتصاد الدائري، وهو مفهوم يقوم على نبذ الأنموذج الاستهلاكي الخطي الذي يستنزف الموارد ثم يلقيها كنفايات ليستبدله بنظام دائري يعيد استخدام الأشياء ويدير النفايات ليحولها إلى ثروات. فما هو التأصيل القرآني لهذا السلوك، وكيف كانت نظرة النبي صلى الله عليه وسلم للموارد المستهلكة، ولماذا تعد إدارة النفايات والاستفادة منها عملا يؤجر عليه المسلم، ودليلا على عمق فقهه لمعنى الاستخلاف؟ حين نبحر في كتاب الله عز وجل نجد دعوة صريحة للحفاظ على توازن البيئة، ونهيا شديدا عن سوء استغلال مواردها. يقول الحق تبارك وتعالى في سورة الأنعام: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قد يظن البعض أن الإسراف مقصور على المبالغة في تناول الطعام فحسب. كلا أيها الأحبة، الإسراف في عرف القرآن هو مجاوزة الحد في كل شيء ووضع الموارد في غير مواضعها. فعندما تأخذ قطعة من الخشب أو البلاستيك أو المعدن ثم ترميها في النفايات وهي لا تزال قابلة للنفع، فأنت هنا تدمر جزءا من ثروات الأرض وتعارض مبدأ الاستخلاف. ويؤكد القرآن هذا المعنى بربط سوء الاستهلاك بالإفساد في الأرض، فيقول سبحانه: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ومن أعظم صور الإفساد في عصرنا الحديث إغراق البيئة بالملوثات وتكديس النفايات التي تسمم التربة والماء. الله سبحانه خلق الأرض بنظام دائري معجز، فالماء يتبخر ثم يعود مطرا، وورق الشجر يسقط ليصبح سمادا. لا يوجد في فعل الخالق شيء اسمه نفاية بلا قيمة، فمن أين جاء الإنسان بفكرة تخريب هذه الدورة وإنهاء عمر الأشياء قبل أوانها؟ إنه قصور في الفهم وابتعاد عن منهج الرب سبحانه وتعالى. وإذا ارتحنا إلى مدرسة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم نجد موقفا نبويا مذهلا، يعد بحق الدستور الأول لعملية إعادة التدوير والاستفادة من المخلفات. يروي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة لمولاة لميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، والشاة الميتة في عرف الناس هي نفاية يجب التخلص منها، لكن عين النبوة لا ترى الأشياء كما نراها نحن. وقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هلا أخذتم إيهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ تعجب الصحابة وقالوا: يا رسول الله، إنها ميتة، أي نجسة ولا قيمة لها. فرد عليهم بمنطق الخبير الاقتصادي المعلم: إنما حرم أكلها. يا لها من فلسفة حضارية عميقة! لقد فصل النبي صلى الله عليه وسلم بين وجوه الانتفاع بالمادة. إذا فقدت المادة صلاحيتها في جانب وهو الأكل هنا، فهذا لا يعني أنها فقدت قيمتها في الجوانب الأخرى. الجلد يمكن أن يعالج ويدبغ ليتحول إلى سقاء أو قربة أو بقشة. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفض عقلية الهدر السريع، ويعلم أمته أن كل شيء في الطبيعة يمكن استخراج منفعة بديلة منه بالجهد والعمل، وهو ما أسماه بالدباغ، والذي يمثل اليوم في عرفنا عمليات المعالجة الصناعية للنفايات. وإذا أردنا أن نرى تطبيقا رائعا لهذا المفهوم في حياة أجدادنا، فلنلتفت إلى تعامل المجتمع الإسلامي مع شجرة عظيمة باركها القرآن والسنة، وهي شجرة النخلة. لقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بالنخلة قائلا: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم. لماذا النخلة بالذات؟ لأن النخلة تمثل ما يسمى اليوم بالاقتصاد ذي النفايات الصفرية. المسلمون الأوائل لم يكونوا يأكلون التمر ثم يلقون بباقي الشجرة، بل كانوا يبنون من جذوعها أعمدة لمساجدهم وبيوتهم، ويسقفونها بسعفها، ويصنعون من الخوص سلالا يأكلون فيها ويحفظون متاعهم، ومن الليف يصنعون الحبال المتينة، بل حتى النوى كانوا يدقونه ويقدمونه علفا لدوابهم. لم يخلفوا وراءهم كومة من النفايات الضارة، لأنهم تربوا على يد نبي علمهم أن ترشيد الموارد عبادة. ويكفي أن نذكر أن الصحابي الجليل سلمان الفارسي رضي الله عنه كان وهو أمير على المدائن يجمع الخوص بيده ليصنع منه السفائف ويبيعها. هو لا يبحث عن المال فحسب، بل يعلم الأمة قيمة الاستفادة من مقدرات البيئة، وتحويل ما يراه بعض الناس هامشية إلى منتج يدفع عجلة الاقتصاد.
3: وجعلنا فيها معايش.
4: أيها المستمع الكريم، لنربط هذه العظمة بواقعنا اليوم، نحن نعيش في عصر باتت فيه مشكلة النفايات تهدد بقاء كوكبنا جبال من البلاستيك تخنق المحيطات وأطنان من المعادن والإلكترونيات تدفن تحت التراب وهي لا تزال تحتوي على معادن نفيسة يمكن استخراجها. إن علماء الاقتصاد اليوم يقولون النفايات هي مجرد ثروة في غير مكانها الصحيح، وهذا هو التطبيق الحرفي لحديث شاة ميمونة: إن الاقتصاد الدائري يتطلب منا كأفراد وكمؤسسات أن نغير نظرتنا إلى كل عامل ومهندس في مصانع إعادة التدوير. أنتم لستم مجرد عمال يتعاملون مع القمامة، كلا، أنتم حراس البيئة الذين يرفعون عن الأرض أذاها ويعيدون إلى دورة الحياة نبضها. عملكم هو إتقان وعبادة إذا احتسبتموه عند الله، وهو تصديق لقوله صلى الله عليه وسلم: إماطة الأذى عن الطريق صدقة. وإلى كل مستهلك في بيته: أنت المستخلف الأول عندما تقوم بفرز نفاياتك وتحافظ على الأشياء التي يمكن إصلاحها بدلا من المسارعة في رميها لشراء الجديد، فأنت تطبق جوهر الاقتصاد الإسلامي. إن ثقافة أصلح وارقع التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يخصف نعله ويرقع ثوبه لم تكن عن بخل حاشاه، بل عن تقدير للمادة واحترام للنعمة الموجودة بين يديه. الأمة التي تتفنن في الاستهلاك هي أمة خاسرة، أما الأمة التي تتفنن في حفظ الموارد وإعادة تسخيرها فهي التي تقود حضارة الغد.
3: وجعلنا فيها معايش.
4: أيها الأحبة، في ختام هذه الحلقة نؤكد أن الأرض التي أورثنا الله إياها هي وديعة في أعناقنا، كما تسلمناها صالحة يجب أن نسلمها للأجيال القادمة عامرة لا مدمرة بسوء إدارتنا لها، لنجعل من أنفسنا عناصر صالحة في دائرة الاستخلاف، نأخذ بقدر ونستهلك بوعي ونعيد الانتفاع بإتقان. نسأل الله العلي القدير أن يبارك لنا فيما رزقنا، وأن يجعلنا مفاتيح للخير حراسا على نعمه لا نفسد في الأرض بعد إصلاحها. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وبارك في سواعد العاملين وعقول المدبرين في هذا الوطن المعطاء. طابت معايشكم بالبركة والإتقان، وإلى لقاء يتجدد في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: كنتم مع وجعلنا فيها معايش. تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.

قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلت

0: كنا مع تلاوة لآيات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 23 بعد 100 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 81 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وهناك سؤال ختمنا به لقاءنا الماضي يتعلق بحكم هذه الجملة من حيث الإعراب، هل لها محل من الإعراب أو ليس لها محل من الإعراب؟ تقدم أن يجوز فيها أن تكون تفسيرية، لأنه تقدمها فعل فيه معنى القول لا حروفه، وهو أوحينا، فإن أوحينا ليست مادته مادة القول، وإنما معناه معنى القول، فكأنه قيل ثم قلنا له أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، فعلى هذا يصح في أن تكون تفسيرية، وعلى هذا تكون هذه الجملة أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا جملة تفسيرية، والجملة التفسيرية لا محل لها من الإعراب على المشهور. وتقدم أيضا أنه يجوز في أن تكون مصدرية، وعلى هذا تكون أن موصولا حرفيا، والجملة الواقعة بعد الموصول سواء كان اسما أو حرفا جملة صلة الموصول، وجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، فالجملة الفعلية اتبع ملة إبراهيم حنيفا جملة صلة الموصول الحرفي أن لا محل لها من الإعراب. والمصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل نصب على نزع الخافض، لأن هناك حرف جر مقدرا وهو الباء، والتقدير ثم أوحينا إليك بأن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، والمعنى ثم أوحينا إليك باتباع ملة إبراهيم حنيفا، فالمصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل نصب على نزع الخافض. ويجوز أن يكون المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل جر بحرف الجر المقدر عند من يجعل حرف الجر مؤثرا أو عاملا وإن كان محذوفا، على حد قول الشاعر تمرون الديار، بل على حد قول الشاعر إذا قيل أي الناس شر قبيلة أشارت كليب، أي أشارت إلى كليب،

أشارت كليب بالأكف الأصابع، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وهذه الجملة في محل رفع لأنها معطوفة على جملة في محل رفع وهي الجملة التي قبلها، وما كان من المشركين. جملة صدرت بالواو، ويجوز في هذه الواو أن تكون عاطفة، والجملة ما كان من المشركين تكون معطوفة على الجملة التي قبلها من باب نسق آخر الكلام على أوله. ويجوز في هذه الواو أن تكون واو الحال، والمعنى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا غير مشرك، وهذا هو الظاهر، فالظاهر أن هذه الجملة جملة حالية. والواو على الوجهين حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ما حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب، كان فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ولا بد لنا من الوقوف عند ركني كان، وهما اسمها وخبرها. واسم كان ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على إبراهيم، وخبر كان من المشركين، وقد وقع الخبر شبه جملة جارا ومجرورا. من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وحركت النون بالفتحة تخلصا من التقاء الساكنين، وهما النون من حرف الجر من، واللام من كلمة المشركين. وإذا التقى ساكنان صحيحان حرك الأول تخلصا من التقاء الساكنين. وعدل من التحريك بالكسر كما هو الكثير إلى التحريك بالفتح فرارا من توالي كسرتين، كسرة الميم وكسرة النون، فإن ذلك يكون ثقيلا على اللسان، فعدلوا من الثقيل إلى الخفيف، مع أنه يجوز أن يكون التحريك في هذه الصورة بالكسر أيضا كما نص على ذلك صاحب الإبانة فقد ذكر الوجهين. المشركين اسم مجرور بمن، وعلامة جره الياء، لأنه اسم الجميع كما يسميه الإمام الكندي في كتاب التقريب في النحو، ويسمي المثنى اسم الاثنين، والمشهور في الدرس النحوي جمع المذكر السالم أو جميع المذكر السالم كما يعبر المتقدمون، فنقول المشركين اسم مجرور بمن وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه جمع مذكر سالم. والجار والمجرور من المشركين في محل نصب خبر كان، وعلى هذا يكون حرف الجر من متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا من المشركين أو كان من المشركين، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الخبر. والجملة وما كان من المشركين في محل نصب حال من كلمة إبراهيم، وعلى جعل الواو عاطفة تكون هذه الجملة في محل رفع لأنها معطوفة على جملة في محل رفع، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 24 بعد 100 من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 81 بعد 200 من المصحف الشريف. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه،

قدرت هذه الجملة بإن، إلا أن إن هنا كفت عن العمل وكفت عن اختصاصها، فهي مختصة بالدخول على الجملة الاسمية، فكفتها ما عن اختصاصها فدخلت على جملة فعلية وهي جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وإن في هذا الموضع قد تكون للتنبيه على أهمية الخبر. وما الكافة حرف زائد مبني على السكون لا محل له من الإعراب. جعل فعل ماض مبني على الفتح، وهو مبني لما لم يسمى فاعله، والأصل في هذا الفعل أنه من أخوات ظن التي تتعدى إلى مفعولين الثاني منهما خبر، أو أصلهما المبتدأ والخبر، إلا أن هذا الفعل بني لما لم يسمى فاعله أو بني للمفعول، وبهذا يأخذ نائب فاعل، فصار المفعول به الأول نائبا للفاعل، وهو كلمة السبت. السبت نائب فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. على الذين اختلفوا فيه، على حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وألف على محذوفة في وصل الكلام لفظا لا خطا تخلصا من التقاء الساكنين، وهما الألف من حرف الجر على، واللام من الاسم الموصول الذين، فإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين. الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل جر اسم مجرور بعلى، وصلة الموصول اختلفوا فيه، وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. اختلفوا فعل ماض مبني على الضم لأنه اتصلت به واو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، فيه جار ومجرور. في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر اسم مجرور. وحرف الجر في متعلق بالفعل اختلفوا، اختلفوا فيه، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر في والفعل اختلفوا، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر في متعلق بالفعل اختلفوا. والجملة الفعلية اختلفوا فيه جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور. والجار والمجرور على الذين اختلفوا فيه في محل نصب مفعول به ثان للفعل جعل، وأصله خبر، ولذلك يلزم أن يكون متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا على الذين اختلفوا فيه أو كان على الذين اختلفوا فيه، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الخبر، سواء كان ذلك الخبر حالا أو كان أصلا، أي كان خبرا في الحال أو كان خبرا في الأصل فتغير بدخول ناصب من النواصب عليه. والجملة إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب. وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، جملة معطوفة على الجملة التي قبلها، وحرف العطف هو الواو،

0: فالواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وصدرت هذه الجملة بإن التي تدخل على الجملة الاسمية فتنسخ حكمها، تنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها. فلا بد لنا من الوقوف عند ركني إن اسمها وخبرها، ذلك ما سيكون في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه. ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

عشرون عاماً قرآن يتلى ومعرفة تثري وقيم تبقى إذاعة القرآن.

0: القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ يوسف بن عبد الله البلوشي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله.

فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك

درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف

جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير

لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم

سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس

والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه

إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط.

نفسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد

به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون

ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي

ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق

الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون.

وعذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق

هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

أسحر هذا ولا يفلح الساحرون؟ قالوا أجئتنا

فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا في الدقائق الماضية لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. 11 صباحا في إذاعة سلطنة عمان، نحييكم مستمعينا ونوافي حضراتكم بنشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. سلطنة عمان تدين وتستنكر الاعتداءات التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية بطائرات مسيرة. معالي السيد وزير الخارجية يبحث مع عدد من وزرائه في المنطقة سبل تعزيز السلامة الملاحة وانسياب التجارة عبر مضيق هرمز. وطهران تؤكد استمرار التواصل مع واشنطن عبر الوسطاء مع استمرار الهدوء الحذر بين الجانبين. السلام عليكم ورحمة الله. إلى التفاصيل، يقرأها بدر بن خميس الظفري. أعربت سلطنة عمان عن إدانتها واستنكارها للاعتداءات التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرات مسيرة. وأكدت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية على تضامنها مع المملكة العربية السعودية فيما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها، مشددة على ضرورة وقف هذه الاعتداءات والامتناع عن كل ما من شأنه تهديد أمن المنطقة واستقرارها. بحث معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية خلال اتصالات هاتفية مع عدد من وزرائه في المنطقة مستجدات الأوضاع والجهود المبذولة لخفض حدة التوتر في المنطقة. وشملت الاتصالات كل من معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية، ومعالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت، ومعالي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى معالي الدكتور سيد عباس عراقجي وزير الخارجية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية. وتناولت الاتصالات سبل تعزيز فرص التوصل إلى تفاهمات عملية وعادلة ومستدامة لحركة الملاحة وانسياب سلاسل الإمداد من خلال الحلول السياسية والدبلوماسية، وبما يخدم المصالح الجماعية لدول المنطقة وكافة الأطراف المستفيدة من حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. كما أكد معالي السيد وزير الخارجية ونظراؤه على أهمية الملاحة وسلامتها وعودة انسياب حركة التجارة وسلاسل الإمداد المرتبطة بالاقتصاد الإقليمي والعالمي، إلى جانب مواصلة التنسيق والتشاور بما يدعم أمن المنطقة واستقرارها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تجري محادثات جيدة مع إيران في الوقت الراهن. وأضاف ترامب أن لدى واشنطن الوقت للتعامل مع اتفاق محتمل مع طهران، مشيرا إلى أن الوضع يعتمد على مدى التزام إيران بمذكرة التفاهم التي وقعت في سويسرا. وأكد الرئيس ترامب بأنه أوقف الهجمات على إيران تلبية لمطالب الوسطاء لمنح فرصة للدبلوماسية. في المقابل، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الوسطاء ينقلون لطهران رسائل من واشنطن. وأضاف بقايا أنه لا توجد محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة حاليا، مشيرا إلى أن طهران تعمل وفق مسار شفاف ولن تتنازل عن حقها في استخدام التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية. وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران أوقفت التزاماتها بمذكرة التفاهم بسبب انتهاك الولايات المتحدة للمذكرة حسب تعبيره. هذا وشهدت إيران ليلة ثالثة على التوالي من الهدوء لم تتخللها ضربات أمريكية بعد إعلان الطرفين تعليق الهجمات.
1: تناقض واضح بين التصريحات والأفعال الإسرائيلية. فإسرائيل التي يصرح قادتها العسكريون عن الخشية من تفجر الأوضاع في الضفة الغربية ينفذ جيشها الهجمات ضد الفلسطينيين بما يؤجج الحالة أكثر. الجيش أصدر 6 أوامر عسكرية للاستيلاء على 500 دونم من الأراضي شرق طوباس، وأخطر بهدم منازل ومنشآت غرب بيت لحم، ونفذ أعمال هدم لمنازل غرب رام الله وجنوب جنين، إلى جانب تجريف أراضٍ زراعية

0: شرق نابلس، وطرد جنود الاحتلال مزارعين شرق قلقيلية من أراضيهم تمهيدا لتجريفها وتشجيرها لأعمال الاستيطان. وشق جيش الاحتلال طريقا استيطانيا جنوب الخليل واعتقل عشرات الفلسطينيين من أرجاء الضفة. المستوطنون الإسرائيليون من جانبهم واصلوا الاعتداءات، فوسعوا نطاق بؤرة استيطان على أراضي قرية ترمس عيا، وأضرموا النيران في المنطقة الصناعية لبلدة بيتا جنوب نابلس، وخطوا شعارات معادية على جدران المنازل في محيط نابلس، وسط استمرار القيود العسكرية الإسرائيلية وانتشار لـ 26 كتيبة من القوات في أرجاء الضفة، إلى جانب تصاعد ملفت للتحرك الاستيطاني على مستوى هجمات المستوطنين وإقامة بؤر استيطان وتوسيع مستوطنات قائمة. تصعيد يمتد تأثيره إلى القدس المحتلة، إذ اقتحم جيش الاحتلال مخيم قلنديا وبلدتي عناتة والعزارية واعتقل شبانا، كما هدمت جرافات إسرائيلية منازل ومنشآت في بلدات جبل المكبر وبيت حنينة وعناتة، إلى جانب دعم اقتحام عشرات المستوطنين لساحات المسجد الأقصى. قطاع غزة ليس خارج الدائرة، فإسرائيل التي أعلنت عن موافقتها دخول دفعة من القوات الدولية ومجلس السلام إلى غزة كخطوة لتحريك المسار السياسي، تمارس العكس على الأرض، فيواصل الجيش هجماته التي أسفرت عن إصابة عشرات الفلسطينيين بعضهم بحال حرجة في استهدافات شمال خان يونس وصيادين على شاطئ مدينة غزة. ودكت المدفعية بعنف الأجزاء الشرقية والجنوبية لمدينة غزة، وسمعت أصوات تفجيرات ضخمة لمبان شرق غزة وخان يونس. ويستمر تغيير إسرائيل لموقع الخط الأصفر، إذ توغلت آليات عسكرية شرق دير البلح في المنطقة الوسطى، وحتى على المستوى الإنساني تمنع إسرائيل بقيودها إدخال المساعدات الإغاثية، فتزيد من تعقيد الأزمات المتراكمة على سكان القطاع. المتابع للسلوك الإسرائيلي يدرك سريعا أن إسرائيل تبيع العالم تصريحات سياسية خالية من الالتزام فيما تمارس عمليا في الأراضي الفلسطينية كلما ينتهك الحقوق والقوانين الدولية. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
1: سمعنا الكرام، نعتذر عن هذا الخطأ، حيث بث قبل قليل تقرير من غزة يتحدث عن مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلية لهجماتها على قطاع غزة والضفة الغربية. من جانب آخر، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات تفجير في بلدة مركبة في جنوب لبنان، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدتي طلوسة ومركبة بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية. وكانت طائرة مسيرة إسرائيلية قد ألقت في وقت سابق قنبلة صوتية في أجواء بلدة المنصوري، بينما أحرقت قوات الاحتلال الإسرائيلية عددا من المنازل في بلدة بيت يحون في الجنوب اللبناني. توغلت قوات إسرائيلية في منطقة حوض اليرموك بريف درعا جنوبي سوريا مستخدمة آليتين عسكريتين ودبابتين، وأطلقت نيرانا كثيفة باتجاه الأحياء السكنية دون ورود معلومات عن وقوع إصابات. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية خرقها لاتفاق فض الاشتباك عبر التوغلات المتكررة في الجنوب السوري، فيما تؤكد سوريا مطالبتها المجتمع الدولي بالتحرك لوقفها وإلزام القوات الإسرائيلية بالانسحاب الكامل من أراضيها. رصدت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان 1479 حالة متعلقة بحقوق الإنسان خلال العام الماضي، حيث قامت اللجنة بالتعامل معها والتثبت من الوقائع وتتبع المسارات القانونية والإدارية لكل حالة، ضمانا للوصول إلى حلول تنهي أسبابها وتسهم في تسويتها بما يتوافق مع القوانين الوطنية والمواثيق الدولية. وشهدت أعمال اللجنة خلال العام الماضي تطورا ملحوظا في فعالية منظومة الرصد وتلقي الشكاوى وتوسيع نطاق الوصول إلى مختلف فئات المجتمع وتنوع وتطور وسائل الإبلاغ المتاحة، بالإضافة إلى تكثيف الزيارات الميدانية والمتابعة المستمرة مع الجهات المعنية لتعزيز الحماية اللازمة للأفراد. وأبرز التقرير السنوي للجنة تفاعل سلطنة عمان الأممي حول مناهضة العنصرية والتمييز ومكافحة الاتجار بالبشر وحقوق العمال. أطلق بنك الإسكان العماني منصة قائمة الانتظار الرقمية للتمويل السكني، إذانا ببدء مرحلة جديدة في رحلة الحصول على التمويل السكني،

ذلك ضمن افتتاح المعرض العقاري المصاحب لموسم خريف ظفار 2026، وسيمكن إطلاق الخدمة الرقمية المواطنين من التسجيل في قائمة انتظار التمويل السكني إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة فروع البنك في المرحلة الأولى، ويمثل هذا انطلاقة فعلية لمعالجة طلبات شهري أبريل ومايو والبالغ عددها 1252 طلباً موزعة على مختلف فروع البنك بقيمة تمويلية إجمالية تزيد على 63 مليون ريال عماني، في خطوة تعكس جاهزية البنك لتسريع إجراءات التمويل ورفع كفاءة تقديم الخدمة للمواطنين. رعى حفل إطلاق المنصة صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار. تواصل هيئة البحث العلمي والابتكار استقبال طلبات التسجيل في النسخة الثانية من برنامج دعم مراكز الابتكار في خطوة تستهدف تعزيز منظومة الابتكار بمؤسسات التعليم العالي ودعم بيئة محفزة لتحويل الأفكار والبحوث إلى مشروعات ومنتجات ذات قيمة مضافة. يأتي البرنامج ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ ثقافة الابتكار وتمكين المؤسسات الأكاديمية من بناء مراكز متخصصة وتطوير المراكز القائمة، بما يسهم في إعداد الكفاءات ودعم الشركات الناشئة وتعزيز دور البحث العلمي في التنمية الاقتصادية وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. بهذا مستمعينا تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان. قبل ختامها تذكير بالعناوين: سلطنة عمان تدين وتستنكر الاعتداءات التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية بطائرات مسيرة. معالي السيد وزير الخارجية يبحث مع عدد من نظرائه في المنطقة سبل تعزيز سلامة الملاحة وانسياب التجارة عبر مضيق هرمز. وطهران تؤكد استمرار التواصل مع واشنطن عبر الوسطاء مع استمرار الهدوء الحذر بين الجانبين. أعد لكم هذه النشرة محمد سعيد السعدوني عكعك، نفذها على الهواء مباشرة جمال بن محمد الشعيلي، وكنت معكم في قراءتها بدر بن خميس الظفري. أشكركم على طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.

عشرون عاماً قرآن يتلى ومعرفة تثري وقيم تبقى. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ العشر عمران.

شهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض

0: والإبرام والنقب والبسط والقبض. وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا، وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك.
1: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
2: الله أكبر، الله أكبر.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: نجدد لكم التحية مستمعينا عبر أثير برنامج القرآن الكريم من إذاعة سلطنة عمان. خير بداية لبث برامجنا تلاوة عطرة للقارئ الشيخ الدكتور علي عبد الرحمن الحذيفي، يتلو علينا من أول سورة الفاتحة حتى الآية 41 بعد 100 من سورة البقرة.

ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ الدكتور علي عبد الرحمن الحذيفي من أول سورة الفاتحة حتى الآية 41 بعد 100 من سورة البقرة. رب

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ ليث بن إسحاق الكندي.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ ليث بن إسحاق الكندي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: والخل مع الإمام إن أدركته، في أي حال كنت قد لحقته، حال قيام أو ركوع أو سجد، فلتحرمن وقعدا إذا قعد، واتبعه في كل الذي يأتيه، وما مضى من بعد قم فقضيه، وإن تكون جنازة فما مضى منها فلا يحتاج فيها للقضاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. حضرتم؟
4: نعم.
3: أهلا وسهلا ومرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. نعم، كان الحديث في الحلقة الماضية حول الاستدراك، بل في الحلقات الماضية حول ثلاث حلقات في الاستدراك، أليس كذلك؟
4: نعم.
3: وآخر مسألة أخذناها مسألة يعني المقيم إذا صلى خلف إمام مسافر وفاتت الركعة الأولى متى يستدرك، أليس كذلك؟
4: بلى.
3: الإمام مسافر والداخل على الإمام مقيم، ما كذلك؟ فالمقيم إذا صلى مع الإمام ركعتين ما يكمل ركعتين الثالثة والرابعة؟
4: يكمل،
3: ما كذلك؟ هذا دخل على الإمام في الركعة الثانية، نفذت في الركعة الأولى، نفذت في الركعة الأولى، وعليه أن يكمل الثالثة والرابعة. هل يبدأ عند بعد أن يصلي الإمام؟ هل يبدأ بقضاء الركعة الأولى، ولا يكمل ركعتين ثم يستدرك الأولى؟ أنت ما جبتم على هذا السؤال، أليس كذلك؟ لكن لا بس واحد منكم من غير الذي أجاب في الحلقة الماضية.
5: نعم.
3: كيف يفعل بعد أن يصلي الإمام؟ يقوم بالثالثة والرابعة، لا؟
5: نعم.
3: يصلي ركعة الثالثة، يقوم بتكبيرة ولا بتكبيرة؟
5: بتكبيرة.
3: يقوم بتكبيرة ركعة الثالثة.
5: نعم.
3: لأنه عندما يسلم الإمام المسافر هذا المقيم ما يقوم بالتكبيرة ركعة الثالثة.
5: نعم. نعم.
3: فيصلي ركعة الثالثة والرابعة.
5: نعم.
3: صلي الثالثة ثم الرابعة، كذا؟
5: نعم.
3: ثم ماذا؟ ثم بعد يصلي الرابعة.
5: يقعد للتشهد.
3: يعني يقوم من السجدة الثانية من ركعة الرابعة، يقوم جالس ولا واقف؟
5: جالسا.
3: يقوم جالس. طيب وماذا يفعل؟
5: يقرأ التشهد.
3: أحسن، شكرا. يقرأ التشهد حتى يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة الواحدية.
5: نعم.
3: ثم ماذا؟
5: ثم يقوم.
3: يقوم للركعة
5: الأولى.
3: الأولى، أحسن. بتكبير ولا بدون تكبير يقوم؟
5: بدون تكبير.
3: بدون تكبير. ويأتي الركعة الأولى.
5: نعم.
3: ثم يقوم حتى ينتصب. قائما.
5: نعم.
3: ثم يجلس زين وياتي بالدعاء
5: ثم يسلم.
3: يسلم هكذا. هذا هو الاسهل وهذا هو الاشهر، يعني هذا هو الاسهل وهذا هو الاشهر.
5: نعم.
3: من بعض العلماء قال يقبل الاولى قبل ثم بعد ذلك يكمل الثالثه والرابعه، لكن هذا القول الاول الذي ذكرته هو الاسهل، يكون عمل على هذا احسن معك. زين
5: ان شاء الله.
3: فهمتم؟ نعم. هناك ذكرنا عندما بدأنا بالدرس ذكرنا أن هناك جواب الإمام الوردي رحمه الله عليه عندما سئل عن من جاء إلى المسجد وجد الناس يصلون وفي القادمين واحد يحسن الصلاة جماعة ويحسن أن يستدرك مع الجماعة الحاضرة، إذا طلب منه أصحابه أن ينتظرهم حتى يصلي بهم جماعة هل يستجيب ولا يدخل مع الجماعة ويصلي ما ذكر وما فات؟ كان كما الشيخ أجاب بهش بأنه يدخل مع الجماعة الحاضرة وما ينتظر أولئك، لأن تكرار الجماعة بعد الجماعة فيه ما فيه من قول من بعض ما تكرر الجماعة بعد الجماعة، فكيف هذا ينتظر؟ فلقى الإمام يدي جواب طويل، هل تحبون أن تسمعوا؟
4: نعم.
3: فضل معاذ يأتي بالسؤال ثم بالجواب.
6: السؤال: رجل جاء المسجد والإمام قد دخل في الصلاة فرأى جماعة من الناس لا يحسنون الدخول عند الإمام، هل له أن يؤخر صلاته حتى يفرغ الإمام ثم يصلي بهم جماعة؟ الجواب: لا يجوز له ذلك، لأنه مأمور حينئذ أن يدخل في صلاة الإمام، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حاله فليصنع كما يصنع الإمام. ففي هذا الحديث الأمر بالدخول مع الإمام، والأمر حقيقة الوجوب ولا دليل على العدول به عن حقيقته. وقوله صلى الله عليه وسلم: سن لكم معاذ، وفي رواية: سن لكم ابن مسعود سنة حسنة فاستنوا بها، ورواية الإيضاح: سن لكم معاذ سنة حسنة فاصنعوا مثل ما صنع. حين ذكر له أن معاذا أو ابن مسعود جاء بعدما دخل الإمام في الصلاة فأحرم وتبع الإمام ثم قام يقضي ما فاته، ولا يخفى ما في قوله صلى الله عليه وسلم فاستنوا بها، وما في قوله فاصنعوا مثل ما صنع من الأمر بالدخول مع الإمام، وقد عرفت أن الأمر للوجوب حقيقة. وقال القطب رحمه الله تعالى: وكان هو وغيره يفعلون كمعاذ وفعله، هنا للوجوب بقرينة الأمر المتقدم وما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر المسبوق أن يدخل على الإمام على على أي حال كان، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، وفي رواية: فاخذوا. وقد يقال إنه لا دليل في هذا الحديث، لأن الغرض منه إنما هو بيان كيفية فعلهم عند إتيانهم للصلاة وكيفية دخولهم مع الإمام، فيجاب بأنه مع كونه بيانا لما ذكر لا ينافي كونه دليلا على المطلوب. ومن هنا منع بعض أصحابنا تعدد الجماعات في الصلاة الواحدة في المسجد الواحد، وذلك أنهم فهموا من سياق هذه الأحاديث أن العلة التي لأجلها وجب الدخول مع الإمام إنما هي طلب الائتلاف وقصد انتظام الشمل، فمدركها مع الإمام إذا أخرها أشد تعرضا لتشتيت الشمل بمن جاء بعدما قضى الإمام صلاته. وجهل أولئك الجماعة بكيفية الدخول مع الإمام ليس بعذر يرفع تلك العلة التي لأجلها وجب على هذا الآتي الدخول مع الإمام، كيف يكون جهلهم عذرا لغيرهم مع أنه لا يكفي أن يكون عذرا لهم عن الدخول مع الإمام، بل يجب عليهم الدخول معه وأن يتعلموا كيفية الدخول، فإن لم يفعلوا كإمامهم كانوا عاصين فيما عندي بترك ذلك الواجب عليهم. وهل عليهم إعادة تلك الصلاة التي صلوها بذلك الوضوء؟ قولان منشأهما: هل المعصية ناقضة للوضوء فيكونون قد صلوا بغير وضوء أم لا؟ فإن قيل إن جميع ما ذكرت لا يتم إلا على مذهب من يرى أن صلاة الجماعة فرض عين، والمختار أنها فرض كفاية كما صححه القطب في الذهب الخالص، وإذا ثبت أنها فرض على الكفاية وقد أقيم بالغير فلا يجب على من جاء من بعد. قلنا لا نسلم أنه مبني على ذلك المذهب فقط، لأن الجماعة فرض على الكفاية في حق من لم يحضر المسجد حال إقامتها، فأما من حضره ذلك الحين فإقامتها متعينة عليه، وكما أنه يجب على من كان مع الإمام الأعظم طاعته، كذلك يجب على من حضر المسجد حال صلاة الإمام الأصغر الدخول معه. ودليل تعينها على من حضر المسجد في ذلك الحال وجوب قطع المنفرد صلاته لأجل الدخول مع الإمام، مع قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، فلو لم يكن الدخول مع الإمام واجبا لما جاز إبطال واجب لأجله. لا يقال لا نسلم أن هذا إبطال لذلك الواجب، لأن الإبطال هنا إنما هو ترك العمل لغير معنى، وهذا ما قد ترك صلاته ليدخل فيما هو الأفضل، فلا إبطال، لأننا نقول لا نسلم أن الأمر بترك ذلك العمل إنما هو لأجل أفضلية العمل الآخر فقط. كيف يكون ذلك مع أنهم صرحوا أنه لو استمر على صلاته انتقضت، وهو مشهور الفتوى والعمل بعدم انتقاضها، وإن خالف المشهور فهو صحيح في نفسه، لكنه ليس مبنيا على مراعاة أفضلية العمل الثاني، بل مأخذه في ظاهر تلك الأحاديث، وذلك أن أربابه أخذوا من ظاهر تلك الأحاديث أن وجوب الدخول مع الإمام إنما هو على من جاء قبل الإمام فدخل في صلاة نفسه غير قاصر عنادا. هذا ولا معنى لما قيل إنه إن كان صلى أكثر صلاته استمر عليها، وإن كان قد صلى الأقل أو نصفها قطعها ودخل مع الإمام، لأنه إما أن يكون الدخول مع الإمام واجبا مطلقا فالقول بمضي أكثرها أو أقلها تحكم لا دليل عليه، وإما أن يكون غير واجب مطلقا فكذلك، وإما أن يكون واجبا إن أتى قبل فراغ الإمام من صلاته غير واجب، إن سبق الإمام فدخل في صلاة نفسه وعليه، ففيه أيضا ما في الأولين. لا يقال إن هذا القول مبني على الاستحسان، لأننا نقول إنه لا محل للاستحسان في نقض واجب وإثباته، وأيضا لا نسلم جواز ترك العمل بعد الدخول فيه لأجل الدخول في عمل هو أفضل منه، فضلا على أن

0: جاز لمن دخل في صلاة نفسه، فجاءت جماعة فطلبوا منه أن يأمهم في تلك الصلاة، أن ينقض صلاته ليأم بهم. والأثر قد صرح بمنعه وحكى الخلاف في نقض وضوئه إذا قطعها لذلك. ونص ما في الأثر: وإذا كان رجل يصلي في مسجد فصلى ركعتين من فريضة الظهر، فقال له جماعة صل بنا جماعة، فجوابه أن يتم صلاة الفريضة التي دخل فيها وحده ولا يصلي بهم جماعة، وإن تركها وقال جعلتها بدل صلاة ففي نقض وضوئه اختلاف. وإذا صلى بالجماعة بعدما أهمل الركعتين ففي ذلك اختلاف، وإن أعاد فحسن، والله أعلم. قال غيره: ولعله أبو نبهان: إن هذا مما يحسن لأن يصح لأجل ما به عصى في إهمالها، أنه ليس له أن يتعمد إلى إبطالها لا لما به عذر، فجاز لأن يدخل عليه الرأي في
1: ضعيف. الكلام بين نبهان انتهى كلام الإمام نور الدين، كافي كلام واسع وجواب أطول من كذاك، ما كذاك؟
0: نعم.
1: سمعتم؟ استفدتم الآن على أن مثلا لو جاء وقال جماعة يصلي ما ينطور جماعة أخرى، ما كذاك؟
0: نعم.
1: يدخل مع الجماعة الأولى. ولو كان الذين معه لا يحسنون الاستدراك ولا يحسنون الصلاة الجماعة، فقال لم تثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقوا. سمعتم؟ بارك الله فيكم. زين، نواصل. تقول أشياء عندكم أسئلة كذا؟ هذا يقول عندي سؤال في منين؟ في المستدرك إذا فات شيء من الصلاة ما تقول؟ نعم.
2: المستدرك
1: نعم.
2: إذا سجد الإمام سجود السهو، هل يسجد المستدرك معه سجدة السهو؟
1: معنى المستدرك الإمام سهى كافي؟
2: نعم.
1: وسجد الإمام. من السؤال: هل المستدرك يسجد مع إمامه ثم يستدرك ما فاته، ولا يستدرك ما فاته؟ كيف سؤال؟
2: نعم.
1: ثم يسجد بعد ذلك، كيف سؤال؟
2: نعم.
1: أي نعم، بارك الله فيك. واختلفوا: هل يسجد الماموم مع إمامه ولا يقوم لوثبة قد بقيت عليه لأن هذا حاضر لديه، أو أنه يؤخر السجود إلى سلامه له ورودا، أو أنه يتبعه إذا سجد قبل السلام فيه خلف قد ورد مرة بيضاء. هل كنت محفوظة معكم؟ واختلفوا: هل يسجد الماموم مع إمامه ولا يقوم لوثبة قد بقيت عليه لأن هذا حاضر لديه، أو أنه يؤخر السجود إلى سلامه له ورودا، أو أنه يتبعه إذا سجد قبل السلام فيه خلف قد ورد. الأبيات لمن؟ لأبي مالك. نعم، شوف أحسنت. لأبي مالك عام الخميس في وقت المرام ذكر في المسألة ثلاثة أقوال. يعني بعض العلماء قال يسجد مع الإمام، يسجد معه يقول السهو كما يسلم معه، سجد الإمام قبل السلام أو بعد السلام، يسجد مع إمام يسجد السهو ثم بعد ذلك يقوم للاستدراك. لكن على هذا القول هل يسلم معه؟ هل يسلم معه؟ الجواب ليش؟ لا، ما يسلم، لأنه الصلاة ما تأمى بعدها، لكن يسجد معه يسجد السهو، ما كذا؟
2: نعم.
1: سواء كان السجود قبل السلام أو بعد السلام. والقول الثاني إنه ما يسجد معه، يؤخر سجود يقوم للاستدراك. إذا سلم الإمام يقوم هو يستدرك، سواء سجد قبل السلام أو بعد السلام. فإذا سجد قبل السلام ينتظره حتى يسجد السجدتين ثم يسلم، فإذا سلم عاد يقوم للاستدراك. ومتى يسجد هو؟ بعد ذلك، بعد السلام، أو أنه يؤخر السجود إلى سلامه له ورودا. والقول الثالث تفصيل، إيش قال؟ وقيل بل يتبعه إذا سجد قبل السلام فيه خلف قدر. من بعض العلماء قال إذا سجد الإمام قبل التسليم، إذا سجد الإمام يسجد السهو قبل أن يسلم، فإن المستدرك يتبعه يسجد معه، يسجد سجدتين معه، يسجد السهو. فإذا سلم

0: قام للخوف. أما إذا سجد يعني بعد التسليم ما يتبع، إذا سلم قام للسترك. فهمتم؟ زين. وهذه الأقوال الثلاثة حكاها الشيخ القطبي رحمه الله عليه في الذهب الخالص، وصحح القول بالتفصيل. الشيخ القطبي صحح القول بالتفصيل، مو التفصيل. إذا سجد الإمام قبل التسليم فالمستدرك يتبعه يسجد معه، نعم. أما إذا سجد بعد التسليم فلا، ما يتبع قبل السجود. سمعتم؟
1: نعم.
0: واختلفوا هل يسجد الماموم مع إمامه ولا يقوم لوثبة القلب بقيت عليه لأن هذا حاضر لديه، أي قول. القول الثاني أو أنه يؤخر السجود إلى سلامه له. القول الثالث لويش تفصيل، أو أنه يتبعه إذا سجد قبل السلام في خلف القلب. من رجح شيخ قطب صحح أي الأقوال الثلاثة؟
1: نعم
0: نعم،
1: قول بالتفصيل.
0: قول الأول ولا الثاني ولا الثالث؟
1: ثالث.
0: ثالث تفصيل.
1: نعم.
0: إذا سجد قبل السلام يسجد معه.
1: يسجد معه.
0: ثم بعد أن يسلم يقوم بالسلام. بعد يسلم الإمام.
1: نعم.
0: أما إذا سجد قبل بعد السلام ما يتبع. يقوم بالسلام. واضحة؟
1: واضحة.
0: إذا أردتم تراجعوا الكلام في الذهب الخالص. شوف تصريح الشيخ قطب هناك. شوف الذهب. في الذهب الخالص. ونقطة الذهب. بارك الله فيك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، واليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما ابقيتنا، واجعل واثمنا واثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ عنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

0: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم قصة وعبرة. التاريخ مليء بالملوك الذين بنوا القصور لأنفسهم، والذين جبوا الضرائب من شعوبهم ليزدادوا ثراء. لكن هل سمعت عن ملك طاف الأرض من مشرقها لمغربها لا ليحتل بل لينشر العدل؟ ملك وجد قوما ضعفاء مهددين بالإبادة من يأجوج ومأجوج، وعرضوا عليه شيكا مفتوحا، أو كما في تعبير القرآن خرقا، ليبني لهم سدا. رفض المال وطلب بدلا منهم سواعدهم. كيف بنى هذا القائد أعظم سد هندسي في التاريخ باستخدام الحديد والنحاس؟ وكيف علمنا درسا؟ لا تعطيني سمكة بل علمني كيف أبني السد. فنحن الآن مع قصة ذي القرنين، ملك مكن الله له في الأرض وأعطاه من كل شيء سببا، أي الأدوات والعلم والجيش

اجلس في مكانه، بل أتبع سببا، انطلق في رحلات استكشافية عالمية، وصل إلى مغرب الشمس ثم مطلع الشمس، ثم وصل إلى منطقة جبلية وعرة بين السدين. وجد هنالك قوما منعزلين لا يكادون يفقهون قولا، أي لغتهم غريبة، أو هم في عزلة حضارية. كانوا يعيشون في رعب دائم من قبائل متوحشة، هم يأجوج ومأجوج، الذين يفسدون في الأرض قتلا وتخريبا. قالوا له: يا ذا القرنين، نحن ندفع لك ضريبة، أي خرجا، مقابل أن تبني لنا سدا يحمينا منهم. أي قائد عادي سيقبل المال ويأتي بالمقاولين والجنود ليبنوا السد ثم يغادر؟ لكن ذا القرنين كان يمتلك رؤية تنموية. قال: ما مكنني فيه ربي خير، أي أموالكم لا تلزمني، خزائن الله أغنتني، ولكنه طلب شيئا آخر، فأعينوني بقوة، أريد موارد بشرية، أريد عمالا منكم. تحول الموقع إلى ورشة عمل عملاقة. ذو القرنين لم يبني سورا من طوب وحجارة، لماذا؟ لأن العدو قوي سيهدمه. استخدم ما يسمى بتكنولوجيا السبائك، أمرهم بجمع قطع الحديد الضخمة، آتوني زبر الحديد، رصها بين الجبلين حتى ساوى بين الصدفين، أمرهم بالنفخ في النار، انفخوا، وعندما احمر الحديد وتوهج صب عليه النحاس المذاب القطر، أفرغ عليه قطرا، والنتيجة جدار أملس وصلب جدا، هو حديد مغلف بالنحاس. حاول يأجوج ومأجوج تسلقه فما استطاعوا أن يظهروه لأنه أملس، وحاولوا نقبه وما استطاعوا له نقبا لصلابته. تمت المهمة بنجاح ساحق. وهنا أيها الإخوة والأخوات، لنا أن نقف مع هذه القصة، مع قصة ذي القرنين، لنأخذ منها الدروس والعبر. أولها المشاركة المجتمعية بدل الاتكالية. القوم طلبوا شراء الخدمة بالمال، ذو القرنين رفض وأجبرهم على المشاركة بالجهد. لماذا؟ لأن السد الذي يبنيه الغريب لا يحميه أهل البلد، هو أراد أن يشعروا بقيمتهم وأن يتعلموا هذه التقنية، كيف يصهرون الحديد. في علم الإدارة لا تقوم بالعمل نيابة عن موظفيك، بل أعنهم بقوة، اجعلهم يشاركون في الحل ليكونوا حراسا للنجاح. والأمر الثاني الإدارة بالموارد المتاحة. ذو القرنين لم يستورد مواد بناء من مملكته البعيدة، هو نظر في بيئتهم، وجد الحديد والنحاس فاستخدمها. القائد الذكي هو الذي يحل المشكلة باستخدام الموارد المحلية المتاحة، ولا يتحجج بقلة الإمكانيات الخارجية. والأمر الثالث القوة الخادمة للقيم. ذو القرنين امتلك قوة مرعبة، لكنه لم يستخدمها لاستعباد القوم الضعفاء، بل استخدمها لخدمتهم وحمايتهم. السلطة ليست امتيازا للرفاهية، بل هي أداة لرفع الظلم وتعمير الأرض. وشعار القائد المؤمن دائما بعد كل إنجاز: هذا رحمة من ربي وليس هذا ذكائي. بنى ذو القرنين السد ورحل، وبقي السد شاهدا على أن العلم والعمل الجماعي والإخلاص هي أقوى مواد بناء في الكون. يأجوج ومأجوج محبوسون خلفه إلى أن يأذن الله في وعد الآخرة. فلذلك إلى كل مسؤول أن يبني سدودا من العدل والإنجاز، وأن يستخدم القوة لخدمة الضعفاء، ولجعل بقية الموظفين شركاء في البناء لا مجرد متفرجين. عندها فقط سيخلد التاريخ أثرك كما خلد أثر ذي القرنين. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وأن يرفعنا بالقرآن العظيم، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا،
وعلى أمل أن نلقاكم في

0: لقاء قريب قادم إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: خطوات نهوض.
2: وقل اعمال.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم وبارك خطى الناجحين في مسالك الخير وجعلها كإقبال الغيث، أينما حلت اهتزت الأرض وربت وأنبتت إنجازا. تتولد في النفوس المؤمنة يقظتها الإيمانية الدافعة للعمل والإنجاز والإنتاج في مجتمعاتها الأصيلة، وهي ترى ما يتجلى من مشاهد المعاناة الإنسانية في ظل نظم جائرة في بقاع شتى من هذا العالم. يقظة يشرق بها الأمل فيما يعيد للأمة وهذه المجتمعات التماسك والفاعلية، ويستنهض الطاقات نحو الريادة وصناعة الخيرات وسد الحاجات. خطوات نهوض تنطلق من ترسيخ معاني الوحدة الإيمانية الشاملة بجوانبها الفكرية والاقتصادية والاجتماعية، تعاونا على البر والتقوى كما أمر الكتاب العزيز. يقظة يتبعها تآلف القلوب وتوحد الصفوف لتكون الأمة كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، كما أرشد نبيها عليه الصلاة والسلام. يقظة إيمانية يليها بناء الإنسان بوصفه الأجدر بالعناية، تعليما راشدا وتأهيلا عمليا، وبرعاية المواهب واحتضان الكفاءات، وبالتمكين معنويا وماديا، لتتحول هذه الطاقات إلى قوة إنتاج وسواعد إعمار يسعد بها وطنها ويزدهر مجتمعها وتعظم نهضتها ويقوى استقلال قرارها. يقظة ترى التكافل الاجتماعي منظومة رحمة وعدل عبر أداء فريضة الزكاة ووضعها في أصنافها وفق ضوابط الشرع، مع عدم الغفلة عن إقامة المؤسسات التي تنأى عن الكسب المحرم وتفتح آفاق التنمية والاستثمار فيما أباحه الحق وأحله. والقرض الحسن ركيزة كبرى للإغاثة والبناء، إنه مضمد جراح العوز بالمؤازرة والتضامن، وفاتح لأبواب النماء أمام الطامحين، يجعل من المال من كنز محتكر إلى طاقة تعمر الأرض وتصون الكرامة. يقظة تتجه إلى توسيع فرص العمل بتنشيط القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والخدمية، وفتح الأسواق أمام منتجات رواد الأعمال وأصحاب المشاريع والمستثمرين الأفراد، بما يحقق تكاملا اقتصاديا ويؤدي إلى تبادل الموارد والإمكانات والمعارف والخبرات. يقظة إيمانية تعرج على الوقف الإسلامي لتعظيم دوره وبذل المساعدة.

0: الحميدة إحياء وتطويرا ليواكب حاجات المجتمع هذا العصر، وتكون له أدواره الداعمة للتعليم والصحة والبحث العلمي والحراك المعرفي ودعم الحالات الإنسانية المستحقة، ليظل الوقف مؤسسة متجددة بعطائها المتدفق لبناء المجتمع، منظومة إيمانية متكاملة تعيد للأمة روحها ورسالتها لتعمر الأرض خيرا ورحمة. بنور المساعي تضيء الديار وتعمرها نهضة وازدهار، وخير الخطى خطوات كرام لهم في ظلام الديادي منار، بجد وعزم وإخلاص سعي يسير الندى والهدى حيث ساروا. فهيا بنا لله ربنا مع الذين يعمرون ميادين البلاد بحسن العمل على هدى ورشاد.
1: روائع القطوف، كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

عشرون عاماً قرآن يتلى ومعرفة تثري وقيم تبقى. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور زايد بن سليمان الجهضمي. إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن العظيم ليكون معجزة لنبينا الكريم وهداية وشفاء لكل ذي فكر سقيم. أنزله سبحانه معجزا نسجه وبيانه قاطعا دليله وبرهانه

0: ثرية معانيه متماسكة مبانيه، ساطعة في كل أفق أنواره، متجلية في كل حين أسراره، طيبة نفحاته، ظاهرة بركاته، شافية آياته، لا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء. وأفضل الصلاة وأزكى السلام على من أكرمه الله برسالة الإسلام واصطفاه على سائر الأنام، وأوحى إليه روحا من أمره، وجعله نورا مبددا غياهب الظلام، وعلى آله وصحبه الكرام، وعنا معهم برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فنرحب بكم أيها المستمعون الكرام، ونحن نغترف غرفة جديدة من يم القرآن الكريم في برنامج البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم، ممتثلين قول الحق تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وسنتناول اليوم كلمة على وزن فعل، وهي كلمة ضنك، التزاما بالمنهج الذي سرنا عليه في ترتيب المفردات القرآنية على الترتيب الهجائي. وقد وردت لفظة ضنك مرة واحدة في القرآن الكريم اسما، في قوله تعالى في سورة طه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ابن فارس في مقاييس اللغة: الضنك أو الضنك لها أصلان صحيحان وإن قل فروعهما، فالأول الضيق والآخر مرض. فالأول الضنك بمعنى الضيق ضد السعة. ومن الباب: امرأة ضناك مكتنزة اللحم، إذا اكتنز تضاعف، يعني ضاق جلدها على اللحم. والأصل الآخر المضنوك وهو المزكوم، والضناك الزكام. قال الجوهري في الصحاح: الضناك بالضم الزكام وليس بالكسر. قال ابن منظور في لسان العرب: الضنك الضيق من كل شيء، الذكر والأنثى فيه سواء، يقال عيش ضنك ومعيشة ضنك، أي ضيقة، وكل عيش من غير حل فهو ضنك وإن كان واسعا. وفي التنزيل العزيز: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، أي غير حلال. قال أبو إسحاق: الضنك أصله في اللغة الضيق، وبمعنى الشدة أيضا، أن هذه المعيشة الضنك شديدة على الإنسان. وهذه المعيشة عند بعضهم المقصود في نار جهنم. قال: وأكثر ما جاء في التفسير أنه عذاب القبر. وقال قتادة: معيشة ضنكا هي جهنم. وقال الضحاك: هي الكسب الحرام. وقال الليث في تفسيره: أكل ما لم يكن من حلال فهو ضنك وإن كان موسعا عليه فيه. ولذا يقال: ضنك عيشه، وضنك الشيء ضنكا، وضناكة وضنوك بمعنى ضاق واشتد. وفي الآية الكريمة قراءات كما قال الأبياري بالفتح والتنوين، وهي قراءة الجمهور. وقرئ أيضا ضنكا بألف التأنيث وليس بالتنوين، فلا تنوين فيها، فهي صفة على وزن فعلى من الضنك، وهي قراءة الحسن. وقرئت نحشره بالنون وهي قراءة الجمهور، وهناك من قرأ بالياء يحشره. قال السمين الحلبي في الدر المصون قوله سبحانه وتعالى: ضنك هي صفة لمعيشة وأصله المصدر، فلذلك لم يؤنث، ويقع للمفرد ويقع للمثنى ويقع للجمع أيضا بلفظ واحد. وقرأ الجمهور ضنكا بالتنوين وصلا وإبداله ألفا وقفا كسائر المعربات. وقرأت فرقة قوله ضنك بألف ك سكرا، وفي هذه الألف احتمالا، أحدها أنها بدل من التنوين، وإنما أجري الوصل مجرى الوقف، والثاني أن تكون ألف التأنيث بني المصدر على فعل نحو دعوة، فعل على وزن دعوة، وكذلك أيضا سكرة. والضنك كما تقدم بمعنى الشدة والضيق. وامرأة ضناك كثيرة لحم البدن، كأنهم تخيلوا أنها مكتنزة اللحم حتى ضاق الجلد بهذا اللحم، فلذلك مأخوذ من الضيق أيضا. وقرأ العامة ونحشره بالنون ورفع الفعل على الاستئناف في قراءات عدة. قال السمرقندي في تفسيره بحر العلوم: الضنك هو عذاب القبر. قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري، يعني عن القرآن والرسل، ولم يؤمن. وقال مقاتل: من أعرض عن الإيمان فإن له معيشة ضنكة، يعني معيشة ضيقة. وروي عن ابن مسعود وأبي سعيد الخدري أنهما قال: معيشة ضنكة هي عذاب القبر. وروى أبو سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله معيشة ضنكة قال: عذاب القبر. وعن الحسن: هو الضريع والزقوم في نار جهنم. وقال الزمخشري في الكشاف: الضنك مصدر يستوي في الوصف به المذكر والمؤنث، وقرئ ضنك على فعل، ومعنى ذلك أن مع الدين التسليم والقناعة والتوكل على الله، أي المتدين الذي يلتزم بأمور الدين، فصاحبه ينفق ما رزقه الله سبحانه وتعالى بسماح وسهولة، فيعيش بذلك عيشا طيبا، كما قال الله عز وجل: فلنحيينه حياة طيبة. أما المعرض عن الدين فهو مستول عليه الحرص الذي لا يزال يطمح به للإزدياد من الدنيا، وهو مسلط عليه الشح الذي يقبض يده عن الإنفاق، فعيشه ضنك وحاله مظلمة، كما قال بعض المتصوفة: لا يعرض أحد عن ذكر ربه إلا أظلم عليه وقته وتشوش عليه رزقه. ومن الكفرة من ضرب الله سبحانه وتعالى عليه الذلة والمسكنة بسبب كفره، قال الله سبحانه وتعالى: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. وقال: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وقال سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال سبحانه: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وقال: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وهذا كلام نفيس يحتاج المسلم أن يتوقف عنده متدبرا متأملا. والمعيشة الضنك بخلاف ذلك كله. وهذا ما نأمل أن نكمل به حديثنا في اللقاء القادم بإذن الله تعالى، سائلين الله جل وعز التوفيق والسداد. فإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم. مع تحيات الدكتور زايد بن سليمان الجهضمي والمخرجة مريم بنت عيسى البلوشية.

مستمعينا الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي.

0: استمعنا وإياكم لتلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، إلى تلاوة الشيخ مصطفى البنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم

0: تلا على مسامعكم الشيخ مصطفى البنا من كتاب الله الكريم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 23 بعد 100 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 81 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وهناك سؤال ختمنا به لقاءنا الماضي يتعلق بحكم هذه الجملة من حيث الإعراب، هل لها محل من الإعراب أو ليس لها محل من الإعراب؟ تقدم أن يجوز فيها أن تكون تفسيرية لأنه تقدمها فعل فيه معنى القول لا حروفه، وهو أوحينا، فإن أوحينا ليست مادته مادة القول وإنما معناه معنى القول، فكأنه قيل ثم قلنا له أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، فعلى هذا يصح في أن تكون تفسيرية، وعلى هذا تكون هذه الجملة أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا جملة تفسيرية، والجملة التفسيرية لا محل لها من الإعراب على المشهور. وتقدم أيضا أنه يجوز في أن تكون مصدرية، وعلى هذا تكون أن موصولا حرفيا، والجملة الواقعة بعد الموصول سواء كان اسما أو حرفا جملة صلة الموصول، وجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، فالجملة الفعلية اتبع ملة إبراهيم حنيفا جملة صلة الموصول الحرفي أن لا محل لها من الإعراب. والمصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل نصب على نزع الخافض، لأن هناك حرف جر مقدرا وهو الباء، والتقدير ثم أوحينا إليك بأن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، والمعنى ثم أوحينا إليك باتباع ملة إبراهيم حنيفا، فالمصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل نصب على نزع الخافض. ويجوز أن يكون المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل جر بحرف الجر المقدر عند من يجعل حرف الجر مؤثرا أو عاملا وإن كان محذوفا، على حد قول الشاعر تمرون الديار، بل على حد قول الشاعر إذا قيل أي الناس شر قبيلة أشارت كليب، أي أشارت إلى كليب، أشارت كليب بالأكف الأصابع. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وهذه الجملة في محل رفع لأنها معطوفة على جملة في محل رفع وهي الجملة التي قبلها وما كان من المشركين، جملة صدرت بالواو، ويجوز في هذه الواو أن تكون عاطفة، والجملة ما كان من المشركين تكون معطوفة على الجملة التي قبلها من باب نسق آخر الكلام على أوله، ويجوز في هذه الواو أن تكون واو الحال، والمعنى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا غير مشرك، وهذا هو الظاهر، فالظاهر أن هذه الجملة جملة حالية. والواو على الوجهين حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ما حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب، كان فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ولا بد لنا من الوقوف عند ركني كان، وهما اسمها وخبرها، واسم كان ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على إبراهيم، وخبر كان من المشركين،
وقد وقع الخبر شبه جملة جارا ومجرورا من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وحركت النون بالفتحة تخلصا من التقاء الساكنين وهما النون من حرف الجر من واللام من كلمة المشركين، وإذا التقى ساكنان صحيحان حرك الأول تخلصا من التقاء الساكنين، وعدل من التحريك بالكسر كما هو الكثير إلى التحريك بالفتح فرارا من توالي كسرتين كسرة الميم وكسرة النون، فإن ذلك يكون ثقيلا على اللسان، فعدلوا من الثقيل إلى الخفيف، مع أنه يجوز أن يكون التحريك في هذه الصورة بالكسر أيضا كما نص على ذلك صاحب الإبانة فقد ذكر الوجهين. المشركين اسم مجرور بمن وعلامة جره الياء، لأنه اسم الجميع كما يسميه الإمام الكندي في كتاب التقريب في النحو، ويسمي المثنى اسم الاثنين، والمشهور في الدرس النحوي جمع المذكر السالم أو جميع المذكر السالم كما يعبر المتقدمون، فنقول المشركين اسم مجرور بمن وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه جمع مذكر سالم. والجار والمجرور من المشركين في محل نصب خبر كان، وعلى هذا يكون حرف الجر من متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا من المشركين أو كان من المشركين، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الخبر. والجملة وما كان من المشركين في محل نصب حال من كلمة إبراهيم، وعلى جعل الواو عاطفة تكون هذه الجملة في محل رفع لأنها معطوفة على جملة في محل رفع، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 24 بعد 100 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 81 بعد 200 من المصحف الشريف. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، صدرت هذه الجملة بإن، إلا أن إن هنا كفت عن العمل وكفت عن اختصاصها، فهي مختصة بالدخول على الجملة الاسمية، فكفتها ما عن اختصاصها فدخلت على جملة فعلية وهي جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وإن في هذا الموضع قد تكون للتنبيه على أهمية الخبر. وما الكافة حرف زائد مبني على السكون لا محل له من الإعراب. جعل فعل ماض مبني على الفتح، وهو مبني لما لم يسمى فاعله، والأصل في هذا الفعل أنه من أخوات ظن التي تتعدى إلى مفعولين الثاني منهما خبر، أو أصلهما المبتدأ والخبر، إلا أن هذا الفعل بني لما لم يسمى فاعله أو بني للمفعول، وبهذا يأخذ نائب فاعل، فصار المفعول به الأول نائبا للفاعل، وهو كلمة السبت. السبت نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. على الذين اختلفوا فيه، على حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب،
وألف على محذوفة في وصل الكلام لفظا لا خطا تخلصا من التقاء الساكنين، وهما الألف من حرف الجر على واللام من الاسم الموصول الذين، فإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين. الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل جر اسم مجرور بعلى، وصلة الموصول اختلفوا فيه، وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. اختلفوا فعل ماض مبني على الضم لأنه اتصلت به واو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، فيه جار ومجرور. في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر اسم مجرور، وحرف الجر في متعلق بالفعل اختلفوا فيه. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر في والفعل اختلفوا، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر في متعلق بالفعل اختلفوا. والجملة الفعلية اختلفوا فيه جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور. والجار والمجرور على الذين اختلفوا فيه في محل نصب مفعول به ثان للفعل جعل، وأصله خبر، ولذلك يلزم أن يكون متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا على الذين اختلفوا فيه أو كان على الذين اختلفوا فيه، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الخبر، سواء كان ذلك الخبر حالا أو كان أصلا، أي كان خبرا في الحال أو كان خبرا في الأصل فتغير بدخول ناصب من النواصب عليه. والجملة إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب.

0: وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. جملة معطوفة على الجملة التي قبلها، وحرف العطف هو الواو، فالواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وصدرت هذه الجملة بإن التي تدخل على الجملة الاسمية فتنسخ حكمها، تنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها. فلا بد لنا من الوقوف عند ركني إن اسمها وخبرها، ذلك ما سيكون في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه. ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

0: تلا على مسامعكم القارئ الشيخ فؤاد الخامري من كتاب الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي، هذا برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني، ولازلنا مع قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام في سورة الشعراء. يقول الله تبارك وتعالى على لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نقف أيها الإخوة والأخوات مع قول الله تبارك وتعالى: واغفر لأبي إنه كان من الضالين. لا بد أن ننبه هنا أن هذا الاستغفار من إبراهيم عليه السلام كان بمعنى أن يتوب عليه، أي يتوب على أبيه فتوفقه إلى الإسلام فتغفر له، وإنما دعا له قبل أن يتبين له أنه عدو لله، ومن كان عدوا لله لا ينقلب وليا له، هكذا يقول الإمام القطب رحمه الله فيه ميان الزاد. يقول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. إخواني، بمناسبة استغفار سيدنا إبراهيم عليه السلام لأبيه قبل أن يتبين له أنه عدو لله، أود أن أذكر أبنائي وبناتي وإخواني وأخواتي بفرض عظيم من فرائض الدين، وهو بر الوالدين. ووقت البرنامج لا يتسع لهذا المقام، ولذا أنبه هنا لأمر غاية في الأهمية، وهو أن عقوق بعض الأبناء والبنات لآبائهم وأمهاتهم بدعوى إهمال الآباء والأمهات لهؤلاء الأبناء، رجل يترك أولاده ولا يزورهم ولا يسأل عنهم، أو أم

تخاصم زوجها فتترك البيت والأولاد ولا تسأل عنهم، وغير هذه الصور. لا شك أن هؤلاء الآباء والأمهات على إثم عظيم وخطر جسيم، وتجب عليهم التوبة من هذه الكبيرة، كما أن عليهم الاعتذار لأولادهم. ولكني هنا أريد أن أنبه هؤلاء الأبناء والبنات أن هذا التقصير من الآباء والأمهات

0: وهو الدعوة إلى الشرك، فالداعي للشرك يستلزم أن يكون مشركا، وليس كل مشرك داع للشرك. وما هو أسوأ من الدعوة للشرك؟ المجاهدة في هذه الدعوة، بمعنى ليس مجرد ذكر الشرك وعرضه للآخرين، بل التفنن في الإقناع بالشرك والمجاهدة في حصوله. طيب، ماذا سنجد القرآن الكريم يقول؟ ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. هكذا في سورة العنكبوت. وفي سورة لقمان، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. واستخدام على في قوله وإن جاهداك على أن تشرك بي تدل على تمكن هذه المجاهدة. فما يلزم الولد؟ يلزمه عدم الطاعة في الإشراك. والأمر الثاني وصاحبهما في الدنيا معروفا. اللهم بارك لنا في آبائنا وأمهاتنا وشرفنا بخدمتهم وأكرمنا ببرهم وأفض علينا من بركات توجيههم ونصحهم، وبارك لنا في آبائنا وبناتنا وأعنا على تربيتهم على البر وقيم الدين يا رب العالمين. فعلينا أن نكون أيها الإخوة والأخوات بارين بارين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنيه.

0: عشرون عاماً قرآن يتلى ومعرفة تثري وقيم تبقى. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: وجعلنا فيها معايش، قراءة في قيم العمل والمهن من هدي القرآن الكريم. وجعلنا فيها معايش، تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
2: بسم الله الذي خلق الأشياء فقدرها تقديرا وأحكم صنعة الكون فلم يجعل فيها عبثا ولا ضياعا. نحمده سبحانه حمد من أيقن أن الطبيعة التي خلقها الله لا تعرف مفهوم الهدر، بل هي دائرة متصلة يسلم فيها الفناء مقاديره للبقاء. ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين الذي نهى عن الإسراف ولو على نهر جار، وأسس لحضارة تحترم المادة كما تحترم الروح، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الأفاضل، يا شركاء الاستخلاف ويا حراس العمارة في الأرض، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في حلقتنا نقف أمام مصطلح حضاري بات العالم اليوم يهتف به كطوق نجاه، إنه مصطلح الاقتصاد الدائري، وهو مفهوم يقوم على نبذ الأنموذج الاستهلاكي الخطي الذي يستنزف الموارد ثم يلقيها كنفايات ليستبدله بنظام دائري يعيد استخدام الأشياء ويدير النفايات ليحولها إلى ثروات. فما هو التأصيل القرآني لهذا السلوك؟ وكيف كانت نظرة النبي صلى الله عليه وسلم للموارد المستهلكة؟ ولماذا تعد إدارة النفايات والاستفادة منها عملا يؤجر عليه المسلم ودليلا على عمق فقهه لمعنى الاستخلاف؟ حين نبحر في كتاب الله عز وجل نجد دعوة صريحة للحفاظ على توازن البيئة ونهيا شديدا عن سوء استغلال مواردها. يقول الحق تبارك وتعالى في سورة الأنعام: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قد يظن البعض أن الإسراف مقصور على المبالغة في تناول الطعام فحسب. كلا أيها الأحبة، الإسراف في عرف القرآن هو مجاوزة الحد في كل شيء ووضع الموارد في غير مواضعها. فعندما تأخذ قطعة من الخشب أو البلاستيك أو المعدن ثم ترميها في النفايات وهي لا تزال قابلة للنفع، فأنت هنا تدمر جزءا من ثروات الأرض وتعارض مبدأ الاستخلاف. ويؤكد القرآن هذا المعنى بربط سوء الاستهلاك بالإفساد في الأرض، فيقول سبحانه: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ومن أعظم صور الإفساد في عصرنا الحديث إغراق البيئة بالملوثات وتكديس النفايات التي تسمم التربة والماء. الله سبحانه خلق الأرض بنظام دائري معجز، فالماء يتبخر ثم يعود مطرا، وورق الشجر يسقط ليصبح سمادا. لا يوجد في فعل الخالق شيء اسمه نفاية بلا قيمة، فمن أين جاء الإنسان بفكرة تخريب هذه الدورة وإنهاء عمر الأشياء قبل أوانها؟ إنه قصور في الفهم وابتعاد عن منهج الرب سبحانه وتعالى. وإذا ارتحنا إلى مدرسة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم نجد موقفا نبويا مذهلا، يعد بحق الدستور الأول لعملية إعادة التدوير والاستفادة من المخلفات. يروي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة لمولاة لميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. والشاة الميتة في عرف الناس هي نفاية يجب التخلص منها، لكن عين النبوة لا ترى الأشياء كما نراها نحن. وقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هلا أخذتم إيهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ تعجب الصحابة وقالوا: يا رسول الله، إنها ميتة، أي نجسة ولا قيمة لها، فرد عليهم بمنطق الخبير الاقتصادي المعلم: إنما حرم أكلها. يا لها من فلسفة حضارية عميقة! لقد فصل النبي صلى الله عليه وسلم بين وجوه الانتفاع بالمادة. إذا فقدت المادة صلاحيتها في جانب وهو الأكل هنا، فهذا لا يعني أنها فقدت قيمتها في الجوانب الأخرى. الجلد يمكن أن يعالج ويدبغ ليتحول إلى سقاء أو قربة أو بقشة. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفض عقلية الهدر السريع، ويعلم أمته أن كل شيء في الطبيعة يمكن استخراج منفعة بديلة منه بالجهد والعمل، وهو ما أسماه بالدباغ، والذي يمثل اليوم في عرفنا عمليات المعالجة الصناعية للنفايات. وإذا أردنا أن نرى تطبيقا رائعا لهذا المفهوم في حياة أجدادنا، فلنلتفت إلى تعامل المجتمع الإسلامي مع شجرة عظيمة باركها القرآن والسنة، وهي شجرة النخلة. لقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بالنخلة قائلا: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم. لماذا النخلة بالذات؟ لأن النخلة تمثل ما يسمى اليوم بالاقتصاد ذي النفايات الصفرية. المسلمون الأوائل لم يكونوا يأكلون التمر ثم يلقون بباقي الشجرة، بل كانوا يبنون من جذوعها أعمدة لمساجدهم وبيوتهم، ويسقفونها بسعفها، ويصنعون من الخوص سلالا يأكلون فيها ويحفظون متاعهم، ومن الليف يصنعون الحبال المتينة، بل حتى النوى كانوا يدقونه ويقدمونه علفا لدوابهم. لم يخلفوا وراءهم كومة من النفايات الضارة، لأنهم تربوا على يد نبي علمهم أن ترشيد الموارد عبادة. ويكفي أن نذكر أن الصحابي الجليل سلمان الفارسي رضي الله عنه كان وهو أمير على المدائن يجمع الخوص بيده ليصنع منه السفائف ويبيعها. هو لا يبحث عن المال فحسب، بل يعلم الأمة قيمة الاستفادة من مقدرات البيئة، وتحويل ما يراه بعض الناس هامشية إلى منتج يدفع عجلة الاقتصاد.
1: وجعلنا فيها معايش.
2: أيها المستمع الكريم، لنربط هذه العظمة بواقعنا اليوم. نحن نعيش في عصر باتت فيه مشكلة النفايات تهدد بقاء كوكبنا. جبال من البلاستيك تخنق المحيطات، وأطنان من المعادن والإلكترونيات تدفن تحت التراب، وهي لا تزال تحتوي على معادن نفيسة يمكن استخراجها. إن علماء الاقتصاد اليوم يقولون: النفايات هي مجرد ثروة في غير مكانها الصحيح. وهذا هو التطبيق الحرفي لحديث شاة ميمونة: إن الاقتصاد الدائري يتطلب منا كأفراد وكمؤسسات أن نغير نظرتنا إلى كل عامل ومهندس في مصانع إعادة التدوير. أنتم لستم مجرد عمال يتعاملون مع القمامة، كلا، أنتم حراس البيئة الذين يرفعون عن الأرض أذاها ويعيدون إلى دورة الحياة نبضها. عملكم هو إتقان وعبادة إذا احتسبتموه عند الله، وهو تصديق لقوله صلى الله عليه وسلم: إماطة الأذى عن الطريق صدقة. وإلى كل مستهلك في بيته: أنت المستخلف الأول. عندما تقوم بفرز نفاياتك وتحافظ على الأشياء التي يمكن إصلاحها بدلا من المسارعة في رميها لشراء الجديد، فأنت تطبق جوهر الاقتصاد الإسلامي. إن ثقافة أصلح وارقع التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يخصف نعله ويرقع ثوبه، لم تكن عن بخل حاشاه، بل عن تقدير للمادة واحترام للنعمة الموجودة بين يديه. الأمة التي تتفنن في الاستهلاك هي أمة خاسرة، أما الأمة التي تتفنن في حفظ الموارد وإعادة تسخيرها فهي التي تقود حضارة الغد.
1: وجعلنا فيها معايش.
2: أيها الأحبة، في ختام هذه الحلقة نؤكد أن الأرض التي أورثنا الله إياها هي وديعة في أعناقنا، كما تسلمناها صالحة يجب أن نسلمها للأجيال القادمة عامرة لا مدمرة بسوء إدارتنا لها، لنجعل من أنفسنا عناصر صالحة في دائرة الاستخلاف، نأخذ بقدر ونستهلك بوعي ونعيد الانتفاع بإتقان. نسأل الله العلي القدير أن يبارك لنا فيما رزقنا، وأن يجعلنا مفاتيح للخير حراسا على نعمه لا نفسد في الأرض بعد إصلاحها. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وبارك في سواعد العاملين وعقول المدبرين في هذا الوطن المعطاء. طابت معايشكم بالبركة والإتقان، وإلى لقاء يتجدد في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع
3: وجعلنا فيها معايش،
1: تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
4: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
6: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن

تخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن

0: صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ سهل ياسين من آيات الله البينات.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم قصة وعبرة. التاريخ مليء بالملوك الذين بنوا القصور لأنفسهم، والذين جبوا الضرائب من شعوبهم ليزدادوا ثراء. لكن هل سمعت عن ملك طاف الأرض من مشرقها لمغربها لا ليحتل بل لينشر العدل؟ ملك وجد قوما ضعفاء مهددين بالإبادة من يأجوج ومأجوج، وعرضوا عليه شيكا مفتوحا، أو كما في تعبير القرآن خرقا، ليبني لهم سدا. رفض المال وطلب بدلا منهم سواعدهم. كيف بنى هذا القائد أعظم سد هندسي في التاريخ باستخدام الحديد والنحاس؟ وكيف علمنا درسا؟ لا تعطيني سمكة بل علمني كيف أبني السد. فنحن الآن مع قصة ذي القرنين، ملك مكن الله له في الأرض وأعطاه من كل شيء سببا، أي الأدوات والعلم والجيش. لم يجلس في مكانه بل أتبع سببا، انطلق في رحلات استكشافية عالمية، وصل إلى مغرب الشمس ثم مطلع الشمس، ثم وصل إلى منطقة جبلية وعرة بين السدين. وجد هنالك قوما منعزلين لا يكادون يفقهون قولا، أي لغتهم غريبة أو هم في عزلة حضارية. كانوا يعيشون في رعب دائم من قبائل متوحشة، هم يأجوج ومأجوج الذين يفسدون في الأرض قتلا وتخريبا. قالوا له: يا ذا القرنين، نحن ندفع لك ضريبة، أي خرقا، مقابل أن تبني لنا سدا يحمينا منهم. أي قائد عادي سيقبل المال ويأتي بالمقاولين والجنود ليبنوا السد ثم يغادر؟ لكن ذا القرنين كان يمتلك رؤية تنموية. قال: ما مكنني فيه ربي خير، أي أموالكم لا تلزمني، خزائن الله أغنتني، ولكنه طلب شيئا آخر، فأعينوني بقوة. أريد موارد بشرية، أريد عمالا منكم. تحول الموقع إلى ورشة عمل عملاقة. ذو القرنين لم يبني سورا من طوب وحجارة، لماذا؟ لأن العدو قوي سيهدمه. استخدم ما يسمى بتكنولوجيا السبائك، أمرهم بجمع قطع الحديد الضخمة، آتوني زبر الحديد. رصها بين الجبلين حتى ساوى بين الصدفين، أمرهم بالنفخ في النار، انفخوا، وعندما احمر الحديد وتوهج صب عليه النحاس المذاب القطر، أفرغ عليه قطرا، والنتيجة جدار أملس وصلب جدا، هو حديد مغلف بالنحاس. حاول يأجوج ومأجوج تسلقه فما استطاعوا أن يظهروه لأنه أملس، وحاولوا نقبه وما استطاعوا له نقبا لصلابته. تمت المهمة بنجاح ساحق. وهنا أيها الإخوة والأخوات، لنا أن نقف مع هذه القصة، مع قصة ذي القرنين، لنأخذ منها الدروس والعبر. أولها المشاركة المجتمعية بدل الاتكالية. القوم طلبوا شراء الخدمة بالمال، ذو القرنين رفض وأجبرهم على المشاركة بالجهد. لماذا؟ لأن السد الذي يبنيه الغريب لا يحميه أهل البلد، هو أراد أن يشعروا بقيمتهم وأن يتعلموا هذه التقنية، كيف يصهرون الحديد. في علم الإدارة لا تقوم بالعمل نيابة عن موظفيك، بل أعنهم بقوة، اجعلهم يشاركون في الحل ليكونوا حراسا للنجاح. والأمر الثاني الإدارة بالموارد المتاحة. ذو القرنين لم يستورد مواد بناء من مملكته البعيدة، هو نظر في بيئتهم وجد الحديد والنحاس فاستخدمها. القائد الذكي هو الذي يحل المشكلة باستخدام الموارد المحلية المتاحة ولا يتحجج بقلة الإمكانيات الخارجية. والأمر الثالث القوة الخادمة للقيم. ذو القرنين امتلك قوة مرعبة لكنه لم يستخدمها لاستعباد القوم الضعفاء، بل استخدمها لخدمتهم وحمايتهم. السلطة ليست امتيازا للرفاهية، بل هي أداة لرفع الظلم وتعمير الأرض. وشعار القائد المؤمن دائما بعد كل إنجاز هذا رحمة من ربي وليس هذا ذكائي. بنى ذو القرنين السد ورحل، وبقي السد شاهدا على أن العلم والعمل الجماعي والإخلاص هي أقوى مواد بناء في الكون. يأجوج ومأجوج محبوسون خلفه إلى أن يأذن الله في وعد الآخرة. فلذلك إلى كل مسؤول أن يبني سدودا من العدل والإنجاز، وأن يستخدم القوة لخدمة الضعفاء ولجعل بقية الموظفين شركاء في البناء لا مجرد متفرجين. عندها فقط سيخلد التاريخ أثرك كما خلد أثر ذي القرنين. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وأن يرفعنا بالقرآن العظيم، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. وعلى أمل أن نلقاكم في لقاء قريب قادم إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
3: تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر.

سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر

قيامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره

الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة.

وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق.

طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين.

آسفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة

الباهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى

فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة.

رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها

أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره.

مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر تلا علينا آيات من الذكر الحكيم.

اللهم يا فاطر السماوات والأرض، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا

ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا. ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نستمع وإياكم لآيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ زكريا بن سالم الهادي.

0: أنصتنا خاشعين لآيات من القرآن الكريم تلاها القارئ زكريا بن سالم الهادي.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جواً وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل.

0: في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: اليوم مع آية تحمل الرقم 31 بعد 100 من آيات سورة البقرة، وهي آية قصيرة مشتملة على جملتين فحسب.
1: فهلا تتلو علينا هذه الآية يا أستاذنا؟
2: أتلوها بإذن الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين.
1: صدق الله العظيم.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: هل لا تخبرنا عن وجه اتصال هذه الآية بما قبلها من الآيات؟
2: هذه الآية متصلة اتصالا وثيقا بالآية التي قبلها، ذلك أن كلمة إذ قال له ربه ظرف متعلق باصطفيناه في الآية السابقة، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، كأن قائلا قال متى وقع هذا الاصطفاء؟ في الدنيا طبعا، في أي وقت من أوقات الدنيا، في أي زمان من أزمنة الدنيا، لأن الدنيا أزمنة مستمرة متطاولة. فجاء الجواب إذ قال له ربه أسلم، فكأن الاصطفاء وقع في ذلك الوقت الذي قيل له أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. فتأملوا يا سبحان الله هذا الربط العجيب، بعد أن ذكر اصطفاءه وأن هذا الاصطفاء وقع له في الدنيا، اصطفاء الله لخليله في الدنيا، وحكم بالصلاح له ووعده ذلك، وأخبر هذه الأمة أن خليل الله هو من الصالحين، قال إذ قال له ربه أسلم، فجاء بالظرف المتعلق باصطفاء، ولقد اصطفيناه في الدنيا.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: ما رأيك أن نبدأ في إعراب كلمات هذه الآية القصيرة؟
2: جميل جدا. إذ قال، نقول كلمة إذ
3: مفعول به منصوب،
2: وهو ظرف في الأصل لما مضى من الزمان، والمقصود هنا أن يكون ظرفا متصرفا، أن يكون مفعولا به للاصطفاء، ولك أن تجعله ظرفا هنا وليس مفعولا به، وهذا هو الأوضح. اصطفيناه في الدنيا إذ قال له ربه، فكأن إذ بدل من قوله في الدنيا، فهي ظرف أيضا وليست مفعولا به هنا،
1: يعني أنها ظرف للفعل اصطفيناه.
2: نعم، أي الاصطفاء وقع إذ قال له ربه أسلم، ولقد آتاه رشده من قبل، والرشد هو العقل الوافر، ولقد آتينا إبراهيم رشده، فالله يؤتي الرشد من يشاء صغيرا أو كبيرا. إذ قال له ربه، قال
1: فعل ماض مبني على الفتح يا أستاذنا.
2: رب
3: الفاعل،
2: له متعلق بقال جار ومجرور، قدم على فاعله اهتماما بهذا الذي عاد إليه الضمير وهو الخليل عليه السلام. إذ قال له ربه أسلم،
1: أسلم فعل أمر مبني على السكون يا أستاذنا،
2: وفاعله
3: ضمير مستتر
2: تقديره أنت، والجملة من الفعل والفاعل مقول قال إذ قال له ربه أسلم، فهي في موضع نصب أسلم. أما قال هذه الجملة المكونة من الفعل والفاعل وما تضمنته من مفعول، أي ما تضمنته من مقول، فهي في موضع جر.
3: موضع جر؟
2: نعم، لأن إذ مضاف وما بعدها مضاف إليه، فهي تضاف إلى الأفعال الماضية. إذ قال له ربه أسلم، لأنها ظرف لما مضى من الزمان. وسبق أن بينا أن عاملها اصطفى في قوله تعالى ولقد اصطفيناه في الدنيا، هو العامل في إذ. قال أسلمت لرب العالمين، قال
1: فعل ماض مبني على الفتح أيضا يا أستاذنا.
2: قال فاعل قال
3: ضمير مستتر تقديره هو عائد إلى إبراهيم عليه السلام
2: في قوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم. نعم، قال أسلمت لرب العالمين. أسلمت
1: فعل ماض أيضا مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك يا أستاذنا،
2: ولك أن تجعله مبنيا على الفتح المقدر. والتاء هو الفاعل. أسلمت لربي
3: جار ومجرور،
2: ربي مضاف
1: والعالمين مضاف إليه،
2: مجرور وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه ملحق بالجمع المذكر السالم وليس بجمع مذكر سالم، إذ العالمون جمع عالم والعالم اسم جنس جامد. وهذه الجملة وهي قوله تعالى قال أسلمت لرب العالمين لما فصلت؟ أتدرون لما جاءت هكذا بدون واو؟
1: وضح لنا يا أستاذنا لماذا؟
2: لأن هذا الأسلوب أسلوب محاورة، وأسلوب المحاورات دائما تأتي الجمل في هذا الأسلوب مفصولة غير موصولة بحرف العطف، كما قال سبحانه وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون، وهكذا. هنا إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: هل لا تخبرنا عن المغزى من إتيان هذه الجملة قال أسلمت لرب العالمين دون فاصل؟
2: نعم، الإتيان بقال أسلمت لرب العالمين مباشرة وبدون فاصل بين الجملتين دليل على أن إبراهيم عليه السلام قالها فورا عقب قول الحق له أسلم، فجاء هكذا الجواب مباشرة قال أسلمت لرب العالمين دون تريث ودون نظر في أي شيء وفي دليل وما إلى ذلك، دون تطلب لدليل، فور ما قال له ربه أسلم
1: قال أسلمت لرب العالمين.
2: نعم، لذا جاءت هذه الجملة مباشرة بعد الجملة السابقة بلا فاصل بينهما.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: لم تخبرنا بعد عن سبب مجيء إذ في صدر هذه الآية.
2: إذ هذه في الحقيقة متعلقة بما قبلها، وهي بمعنى حين، أي ولقد اصطفى الله سبحانه وتعالى خليله إبراهيم في الدنيا إذ قال له أسلم، أي حين قال له أسلم.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: هل لا توضح لنا قوله تعالى إذ قال له ربه أسلم؟
2: إذ قال له ربه أسلم، أي أسلم نفسك إلي. والإسلام إخلاص التوحيد لله والعمل بشرائعه والانقياد له وإخلاص الطاعة له، هذا في الحقيقة هو مفهوم الإسلام ومضمونه جملة وتفصيلا. توحيد الله سبحانه حق توحيده، وانقياد المسلم له انقيادا تاما، وإخلاص الطاعة له دون تردد، والإخلاص في الحقيقة هو روح الإسلام.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: هل يقصد بالإسلام هنا هو ذات الإسلام الذي ذكر في قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه؟
2: إن هذا السؤال وجيه جدا. الواقع أن الإسلام أطلق على الدين الذي جاء به إبراهيم أولا، كما قال الله سبحانه وتعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، ووصفه بأنه مسلم وقال أسلمت لرب العالمين وهكذا. ثم بعد ذلك ادخر هذا اللفظ لفظ الإسلام ليكون وصفا لهذا الدين الحنيف الدين القيم الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. فقال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فكان الدين دين إبراهيم مسمى بدين الإسلام، وكان هو الإسلام. ثم بعد ذلك جاءت شرائع أخرى لم توصف بأنها الإسلام، ودخر هذا اللفظ أو هذا الوصف لهذا الدين، فقال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، فأصبح علما بالغلبة على هذا الدين القيم.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: هل لا توضح لنا مغزى التعبير هنا عندما قال له أسلم؟ قال: أسلمت لرب العالمين، ولم يقل أسلمت لك.
2: أسلمت لرب العالمين جاء بالإسلام ودليله، بالتوحيد ودليله، أي أسلمت للرب الذي هو رب العالمين. وكون العالمين مربوبة كلها لله سبحانه، وكون العالمين مربوبين لله سبحانه دليل على وحدانيته وعلى قدرته. فلم يقل أسلمت لك، قال أسلمت لرب العالمين، باعتبار أن هذا دليل، حيث علم إبراهيم عليه السلام بإلهام الله له وبعقله الوافر أن للعالمين ربا يجب أن يسلم له.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
2: إذا نلتقي إن شاء الله تعالى مع الآية التي تحمل الرقم 32 بعد 100 من آيات سورة البقرة.

0: صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي داود بن سليمان الحصار أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم قصة وعبرة. التاريخ مليء بالملوك الذين بنوا القصور لأنفسهم، والذين جبوا الضرائب من شعوبهم ليزدادوا ثراء. لكن هل سمعت عن ملك طاف الأرض من مشرقها لمغربها لا ليحتل بل لينشر العدل؟ ملك وجد قوما ضعفاء مهددين بالإبادة من يأجوج ومأجوج، وعرضوا عليه شيكا مفتوحا، أو كما في تعبير القرآن خرقا، ليبني لهم سدا. رفض المال وطلب بدلا منهم سواعدهم. كيف بنى هذا القائد أعظم سد هندسي في التاريخ باستخدام الحديد والنحاس؟ وكيف علمنا درسا؟ لا تعطيني سمكة بل علمني كيف أبني السد. فنحن الآن مع قصة ذي القرنين، ملك مكن الله له في الأرض وأعطاه من كل شيء سببا، أي الأدوات والعلم والجيش. لم يجلس في مكانه بل أتبع سببا، انطلق في رحلات استكشافية عالمية، وصل إلى مغرب الشمس ثم مطلع الشمس، ثم وصل إلى منطقة جبلية وعرة بين السدين. وجد هنالك قوما منعزلين لا يكادون يفقهون قولا، أي لغتهم غريبة أو هم في عزلة حضارية. كانوا يعيشون في رعب دائم من قبائل متوحشة، هم يأجوج ومأجوج الذين يفسدون في الأرض قتلا وتخريبا. قالوا له: يا ذا القرنين، نحن ندفع لك ضريبة، أي خرقا، مقابل أن تبني لنا سدا يحمينا منهم. أي قائد عادي سيقبل المال ويأتي بالمقاولين والجنود ليبنوا السد ثم يغادر؟ لكن ذا القرنين كان يمتلك رؤية تنموية. قال: ما مكنني فيه ربي خير، أي أموالكم لا تلزمني، خزائن الله أغنتني، ولكنه طلب شيئا آخر، فأعينوني بقوة. أريد موارد بشرية، أريد عمالا منكم. تحول الموقع إلى ورشة عمل عملاقة. ذو القرنين لم يبني سورا من طوب وحجارة، لماذا؟ لأن العدو قوي سيهدمه. استخدم ما يسمى بتكنولوجيا السبائك، أمرهم بجمع قطع الحديد الضخمة، آتوني زبر الحديد. رصها بين الجبلين حتى ساوى بين الصدفين، أمرهم بالنفخ في النار، انفخوا، وعندما احمر الحديد وتوهج صب عليه النحاس المذاب القطر، أفرغ عليه قطرا، والنتيجة جدار أملس وصلب جدا، هو حديد مغلف بالنحاس. حاول يأجوج ومأجوج تسلقه فما استطاعوا أن يظهروه لأنه أملس، وحاولوا نقبه وما استطاعوا له نقبا لصلابته. تمت المهمة بنجاح ساحق. وهنا أيها الإخوة والأخوات، لنا أن نقف مع هذه القصة، مع قصة ذي القرنين، لنأخذ منها الدروس والعبر. أولها المشاركة المجتمعية بدل الاتكالية. القوم طلبوا شراء الخدمة بالمال، ذو القرنين رفض وأجبرهم على المشاركة بالجهد. لماذا؟ لأن السد الذي يبنيه الغريب لا يحميه أهل البلد. هو أراد أن يشعروا بقيمتهم وأن يتعلموا

0: هذه التقنية، كيف يصهرون الحديد. في علم الإدارة لا تقم بالعمل نيابة عن موظفيك، بل أعنهم بقوة، اجعلهم يشاركون في الحل ليكونوا حراسا للنجاح. والأمر الثاني، الإدارة بالموارد المتاحة. ذو القرنين لم يستورد مواد بناء من مملكته البعيدة، هو نظر في بيئتهم وجد الحديد والنحاس فاستخدمها. القائد الذكي هو الذي يحل المشكلة باستخدام الموارد المحلية المتاحة ولا يتحجج بقلة الإمكانيات الخارجية. والأمر الثالث، القوة الخادمة للقيم. ذو القرنين امتلك قوة مرعبة، لكنه لم يستخدمها لاستعباد القوم الضعفاء، بل استخدمها لخدمتهم وحمايتهم. السلطة ليست امتيازا للرفاهية، بل هي أداة لرفع الظلم وتعمير الأرض. وشعار القائد المؤمن دائما بعد كل إنجاز، هذا رحمة من ربي وليس هذا ذكائي. بنى ذو القرنين السد ورحل، وبقي السد شاهدا على أن العلم والعمل الجماعي والإخلاص هي أقوى مواد بناء في الكون. يأجوج ومأجوج محبوسون خلفه إلى أن يأذن الله في وعد الآخرة. فلذلك إلى كل مسؤول أن يبني سدودا من العدل والإنجاز، وأن يستخدم القوة لخدمة الضعفاء ولجعل بقية الموظفين شركاء في البناء لا مجرد متفرجين. عندها فقط سيخلد التاريخ أثرك كما خلد أثر ذي القرنين. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وأن يرفعنا بالقرآن العظيم، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. وعلى أمل أن نلقاكم في لقاء قريب قادم إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.

0: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وقذف في قلوبهم الرعب وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضا

خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات

أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: خطوات نهوض.
2: وقل اعمل.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم وبارك خطى الناجحين في مسالك الخير وجعلها كإقبال الغيث، أينما حلت اهتزت الأرض وربت وأنبتت إنجازا. تتولد في النفوس المؤمنة يقظتها الإيمانية الدافعة للعمل والإنجاز والإنتاج في مجتمعاتها الأصيلة، وهي ترى ما يتجلى من مشاهد المعاناة الإنسانية في ظل نظم جائرة في بقاع شتى من هذا العالم. يقظة يشرق بها الأمل فيما يعيد للأمة وهذه المجتمعات التماسك والفاعلية، ويستنهض الطاقات نحو الريادة وصناعة الخيرات وسد الحاجات. خطوات نهوض تنطلق من ترسيخ معاني الوحدة الإيمانية الشاملة بجوانبها الفكرية والاقتصادية والاجتماعية، تعاونا على البر والتقوى كما أمر الكتاب العزيز. يقظة يتبعها تآلف القلوب وتوحد الصفوف لتكون الأمة كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، كما أرشد نبيها عليه الصلاة والسلام. يقظة إيمانية يليها بناء الإنسان بوصفه الأجدر بالعناية، تعليما راشدا وتأهيلا عمليا، وبرعاية المواهب واحتضان الكفاءات، وبالتمكين معنويا وماديا، لتتحول هذه الطاقات إلى قوة إنتاج وسواعد إعمار يسعد بها وطنها ويزدهر مجتمعها وتعظم نهضتها ويقوى استقلال قرارها. يقظة ترى التكافل الاجتماعي منظومة رحمة وعدل عبر أداء فريضة الزكاة ووضعها في أصنافها وفق ضوابط الشرع، مع عدم الغفلة عن إقامة المؤسسات التي تنأى عن الكسب المحرم وتفتح آفاق التنمية والاستثمار فيما أباحه الحق وأحله. والقرض الحسن ركيزة كبرى للإغاثة والبناء، إنه مضمد جراح العوز بالمؤازرة والتضامن، وفاتح لأبواب النماء أمام الطامحين، يجعل من المال من كنز محتكر إلى طاقة تعمر الأرض وتصون الكرامة. يقظة تتجه إلى توسيع فرص العمل بتنشيط القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والخدمية، وفتح الأسواق أمام منتجات رواد الأعمال وأصحاب المشاريع والمستثمرين الأفراد، بما يحقق تكاملا اقتصاديا ويؤدي إلى تبادل الموارد والإمكانات والمعارف والخبرات. يقظة إيمانية تعرج على الوقف الإسلامي لتعظيم دوره وبذل المساعي الحميدة إحياء وتطويرا ليواكب حاجات المجتمع هذا العصر، وتكون له أدواره الداعمة للتعليم والصحة والبحث العلمي والحراك المعرفي ودعم الحالات الإنسانية المستحقة، ليظل الوقف مؤسسة متجددة بعطائها المتدفق لبناء المجتمع. منظومة إيمانية متكاملة تعيد للأمة روحها ورسالتها لتعمر الأرض خيرا ورحمة. بنور المساعي تضيء الديار، وتعمرها نهضة وازدهار، وخير الخطى خطوات كرام لهم في ظلام الدياجي منار، بجد وعزم وإخلاص سعي يسير الندى والهدى حيث ساروا. فهيا بنا لله ربنا مع الذين يعمرون ميادين البلاد بحسن العمل على هدى ورشاد.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضات

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ونبئ

صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم أخبار الساعة التاسعة مساء، نبدأها بأهم العناوين. معالي السيد وزير الخارجية يتبادل مع نظرائه بدول مجلس التعاون الخليجي تطورات المرحلة الراهنة ومستجدات المفاوضات الجارية وتعزيز بيئة الأمن والاستقرار الإقليميين. الاحتلال الإسرائيلي يصعد عملياته العسكرية في الأراضي الفلسطينية، ومحادثات جديدة في روما للدفع بعجلة تنفيذ الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. فرنسا وإسبانيا تسابقان الزمن لاحتواء حرائق غابات قبل موجة حارة جديدة وسط إخلاء عشرات الآلاف منازلهم. تفاصيل الأخبار من إذاعة سلطنة عمان، يقرأها على حضراتكم إبراهيم بن سيف العزري. عقد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية لقاء تشاوريا مع أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر الاتصال المرئي، وتبادل أصحاب السمو والمعالي الوزراء الرؤى حول تطورات المرحلة الراهنة ومستجدات المفاوضات الجارية والجهود المبذولة للدفع بها نحو تفاهمات عملية تسهم في خفض التوتر وتعزيز بيئة الأمن والاستقرار الإقليميين. وبحث اللقاء سبل تكثيف التنسيق والتشاور بين دول المجلس إزاء القضايا المرتبطة بحرية الملاحة وسلامتها في مضيق هرمز، بما يكفل حقوق المرور والعبور وانسياب حركة السفن والتجارة والإمدادات وفقا لأحكام القانون الدولي، وبما يحفظ الحقوق السيادية لجميع الدول المشاطئة لمياه الخليج. وأكد أصحاب السمو والمعالي الوزراء أهمية مواصلة العمل المشترك وتغليب المعالجات السياسية والدبلوماسية وتهيئة الظروف المؤاتية لبناء الثقة والتوصل إلى حلول مقبولة لجميع الأطراف. استقبل معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية سعادة أوليغا سيليخ سفيرة أوكرانيا المعتمدة لدى سلطنة عمان للتوديع بمناسبة انتهاء فترة عملها. وأعرب معالي السيد وزير الخارجية خلال المقابلة عن تقديره للجهود التي بذلتها سعادة السفيرة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، متمنيا لها دوام التوفيق والنجاح في مهامها المقبلة. كما تسلم معالي السيد وزير الخارجية نسخة من أوراق اعتماد سعادة جواو باتيستا دوس مينتو ماغاليس سفيرة جمهورية البرازيل الاتحادية المعين لدى سلطنة عمان، ورحب معاليه بسعادة السفير متمنيا له التوفيق في أداء مهامه وللعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين مزيدا من التطور والنماء. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 14 آخرين في اعتداء إسرائيلي على قطاع غزة. من جهتها حذرت الأمم المتحدة من التدهور السريع للوضع في الضفة الغربية المحتلة مع تصاعد أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين، وأدت إلى سقوط ضحايا مدنيين وعمليات نزوح وأضرار في الممتلكات، وكذلك تزايد حالة انعدام الأمن. أكدت الولايات المتحدة على أن محادثات جديدة بين إسرائيل ولبنان ستعقد في روما في الفترة من 4 إلى 6 أغسطس القادم، وستركز الوفود الفنية على دفع عجلة التنفيذ الكامل للاتفاق الإطاري الموقع بين لبنان وإسرائيل وتوسيع نطاق عملية المناطق التجريبية وتسوية كل القضايا الحدودية العالقة وصياغة اتفاق
اتفاق شامل للسلام والأمن، وبموجب الاتفاق يفترض أن يعمل الجيش اللبناني بعد انتشاره على حظر أي وجود عسكري لأي مجموعة خارج القوى الحكومية، على أن يشكل ذلك تجربة لانسحاب إسرائيلي تدريجي من مناطق أخرى. يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومن المتوقع أن تهيمن على اللقاء

الملفات المتعلقة بمسار السلام في قطاع غزة وتنفيذ الاتفاق الإطاري الذي رعته الولايات المتحدة ووقعته إسرائيل ولبنان الشهر الماضي، بالإضافة إلى تطورات الحرب الأمريكية مع إيران. وسيكون هذا اللقاء الثامن بين نتنياهو وترامب منذ توليه الرئاسة الثانية للولايات المتحدة

الأبيض تراخيص إنتاج صواريخ باتريوت للدفاع الجوي لمواجهة الهجمات الروسية. يأتي ذلك في وقت تكثف فيه أوكرانيا وروسيا ضرباتهما البعيدة المدى مع تعثر الجهود الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة بعد مضي أكثر من 4 سنوات على الحرب والتي أوقعت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى في الجانبين. هذا وحذرت الأمم المتحدة من تواصل تأثير الصراع بين موسكو وكييف على الإمدادات العالمية للطاقة والغذاء، وذلك خلال جلسة إحاطة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول أوكرانيا على خلفية هجمات استهدفتها يومي 18 و19 من الشهر الجاري. أعلنت الأمم المتحدة أن القتال الحدودي بين باكستان وأفغانستان أسفر عن مقتل نحو 500 مدني في أفغانستان وإصابة أكثر من 1200 آخرين خلال الأشهر 9 الماضية، وتتهم إسلام أباد كابول بإيواء مسلحين يشنون هجمات دامية أودت بحياة الآلاف على مر السنين في باكستان. في موضوع آخر، حذرت هيئة الأرصاد الجوية الباكستانية من احتمال حدوث سيول جارفة وفيضانات في عدد من المدن الكبرى جراء الأمطار الغزيرة المتوقعة خلال الأيام المقبلة، كما حذرت من احتمال وقوع انهيارات أرضية في المناطق الأكثر عرضة للخطر بإقليم خيبر بختونخوا. ولقي أكثر من 100 شخص حتفهم جراء الأمطار الموسمية في باكستان منذ 26 يونيو الماضي. أعلن الدفاع المدني في الجزائر إخماد 1968 حريقا اندلعت منذ 8 من هذا الشهر بالتزامن مع بداية موجة الحر، وكانت وزارة الداخلية الجزائرية قد أعلنت عن وفاة 6 أشخاص بسبب الحرائق إلى جانب إتلاف آلاف الهكتارات من الغطاء الغابي والنباتي. وفي أوروبا تسابق فرق الإطفاء الزمن لإخماد حرائق غابات هائلة في أنحاء فرنسا وإسبانيا بسبب ارتفاع درجات الحرارة والجفاف والرياح، وأجبرت عشرات الآلاف على إخلاء منازلهم في وقت تستعد فيه غرب أوروبا لموجة حارة أخرى. وتشير التوقعات إلى أن درجات الحرارة ستتجاوز عند ذروتها 40 درجة في بعض المناطق غدا الأربعاء. قتل شخص على الأقل جراء انهيار منزل خلال زلزال قوي ضرب جنوب غرب اليابان بقوة تجاوزت 7 درجات متسببا بعشرات الإصابات وانهيار مبان واندلاع حرائق. وقالت السلطات اليابانية إن ثمة مخاوف من أن يكون عدد كبير من الأشخاص عالقين داخل مركز تجاري تضرر بشدة جراء الزلزال في منطقة كوماموتو. وتعد اليابان من الدول التي تشهد أكبر نشاط زلزالي في العالم، وتقع عند تقاطع 4 صفائح تكتونية كبرى على الحافة الغربية لحزام النار في المحيط الهادي. نظمت هيئة الخدمات المالية حلقة عمل استعرضت أحدث التقنيات والحلول المبتكرة المستخدمة في تحليل مخاطر الفيضانات وتعزيز جاهزية قطاع التأمين للاستفادة من تقنيات الأقمار الصناعية والطائرات المسيرة في جمع البيانات وتحليلها وتقييم الأضرار وتحسين عمليات الاكتتاب وتسوية المطالبات التأمينية، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع وتعزيز قدرته على التعامل مع المخاطر الطبيعية. واختتمت الحلقة بالتأكيد على أهمية مواصلة توظيف التقنيات الحديثة في تطوير قطاع التأمين وتعزيز التعاون بين الجهات التنظيمية والمؤسسات التقنية وشركات القطاع، بما يسهم في بناء منظومة أكثر كفاءة في إدارة المخاطر الطبيعية. وقعت شركة مدن المستقبل تدوم وشركة نماء لخدمات المياه

مذكرة تفاهم مع شركة المياه والتطهير للجزائر العاصمة، وذلك للتعاون في تنفيذ مشروع تجريبي لنظام القراءة الآلية للعدادات والبنية الأساسية المتقدمة للقياس في عدادات المياه باستخدام تقنية الاتصالات اللاسلكية. جاء ذلك مع اختتام وفد سلطنة عمان زيارته الرسمية إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية التي هدفت إلى تعزيز التعاون في مجالات التقنية والحلول الرقمية وتوظيف الأنظمة الذكية لرفع كفاءة عمليات القياس وتحسين إدارة الموارد المائية. احتفت مطارات عمان بالتدشين الرسمي لرحلات شركة الخطوط الجوية التنزانية المباشرة التي تربط بين مطار جوليوس نيريري الدولي في مدينة دار السلام ومطار مسقط الدولي، وسيعزز الخط الجديد المجالات الاقتصادية والاجتماعية بين سلطنة عمان وجمهورية تنزانيا المتحدة، كما سيقرب المسافات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وشرق أفريقيا. في ختام هذه النشرة نذكر بأبرز عناوينها. معالي السيد وزير الخارجية يتبادل مع نظرائه بدول مجلس التعاون الخليجي تطورات المرحلة الراهنة ومستجدات المفاوضات الجارية وتعزيز بيئة الأمن والاستقرار الإقليميين. الاحتلال يصعد عملياته العسكرية في الأراضي الفلسطينية، ومحادثات جديدة في روما للدفع بعجلة تنفيذ الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. فرنسا وإسبانيا تسابقان الزمن لاحتواء حرائق غابات قبل موجة حارة جديدة وسط إخلاء عشرات الآلاف لمنازلهم. في ختام هذه النشرة لكم تحياتي، محررها زميل حميد اللمكي ومنفذها زميل حمود بني عرابة. شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: الآخر.
1: 20 عاما قرآن يتلى ومعرفة تثري وقيم تبقى. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ كريم منصوري. أعوذ بالله.

وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم

0: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ كريم منصوري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي، هذا برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني، ولا زلنا مع قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام في سورة الشعراء. يقول الله تبارك وتعالى على لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نقف أيها الإخوة والأخوات مع قول الله تبارك وتعالى: واغفر لأبي إنه كان من الضالين. لا بد أن ننبه هنا أن هذا الاستغفار من إبراهيم عليه السلام كان بمعنى أن يتوب عليه، أي يتوب على أبيه فتوفقه إلى الإسلام فتغفر له، وإنما دعا له قبل أن يتبين له أنه عدو لله، ومن كان عدوا لله لا ينقلب وليا له. هكذا يقول الإمام القطب رحمه الله فيه ميان الزاد. يقول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. إخواني، بمناسبة استغفار سيدنا إبراهيم عليه السلام لأبيه قبل أن يتبين له أنه عدو لله، أود أن أذكر أبنائي وبناتي وإخواني وأخواتي بفرض عظيم من فرائض الدين، وهو بر الوالدين. ووقت البرنامج لا يتسع لهذا المقام، ولذا أنبه هنا لأمر غاية في الأهمية، وهو أن عقوق بعض الأبناء والبنات لآبائهم وأمهاتهم بدعوى إهمال الآباء والأمهات لهؤلاء الأبناء، رجل يترك أولاده ولا يزورهم ولا يسأل عنهم، أو أم تخاصم زوجها فتترك البيت والأولاد ولا تسأل عنهم، وغير هذه الصور. لا شك أن هؤلاء الآباء والأمهات على إثم عظيم وخطر جسيم، وتجب عليهم التوبة من هذه الكبيرة، كما أن عليهم الاعتذار لأولادهم. ولكني هنا أريد أن أنبه هؤلاء الأبناء والبنات أن هذا التقصير من الآباء والأمهات لا يبرر عقوقهم، فإن أعظم الذنوب على الإطلاق الإشراك بالله.

0: والعياذ بالله. ولكن هناك ما هو أسوأ من الشرك، وهو الدعوة إلى الشرك. فالداعي للشرك يستلزم أن يكون مشركا، وليس كل مشرك داع للشرك. وما هو أسوأ من الدعوة للشرك؟ المجاهدة في هذه الدعوة، بمعنى ليس مجرد ذكر الشرك وعرضه للآخرين، بل التفنن في الإقناع بالشرك والمجاهدة في حصوله. طيب، ماذا سنجد القرآن الكريم يقول؟ ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. هكذا في سورة العنكبوت وفي سورة لقمان. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. واستخدام على في قوله وإن جاهداك على أن تشرك بي تدل على تمكن هذه المجاهدة. فما يلزم الولد؟ يلزمه عدم الطاعة في الإشراك. والأمر الثاني وصاحبهما في الدنيا معروفا. اللهم بارك لنا في آبائنا وأمهاتنا وشرفنا بخدمتهم وأكرمنا ببرهم وأفض علينا من بركات توجيههم ونصحهم، وبارك لنا في آبائنا وبناتنا وأعنا على تربيتهم على البر وقيم الدين يا رب العالمين. فعلينا أن نكون أيها الإخوة والأخوات بارين بارين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
2: وجعلنا فيها معايش، قراءة في قيم العمل والمهن من هدي القرآن الكريم.
3: وجعلنا فيها معايش.
2: تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
4: بسم الله الذي خلق الأشياء فقدرها تقديرا وأحكم صنعة الكون فلم يجعل فيها عبثا ولا ضياعا. نحمده سبحانه حمد من أيقن أن الطبيعة التي خلقها الله لا تعرف مفهوم الهدر، بل هي دائرة متصلة يسلم فيها الفناء مقاديره للبقاء. ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين الذي نهى عن الإسراف ولو على نهر جار، وأسس لحضارة تحترم المادة كما تحترم الروح، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الأفاضل، يا شركاء الاستخلاف ويا حراس العمارة في الأرض، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في حلقتنا نقف أمام مصطلح حضاري بات العالم اليوم يهتف به كطوق نجاه، إنه مصطلح الاقتصاد الدائري، وهو مفهوم يقوم على نبذ الأنموذج الاستهلاكي الخطي الذي يستنزف الموارد ثم يلقيها كنفايات ليستبدله بنظام دائري يعيد استخدام الأشياء ويدير النفايات ليحولها إلى ثروات. فما هو التأصيل القرآني لهذا السلوك؟ وكيف كانت نظرة النبي صلى الله عليه وسلم للموارد المستهلكة؟ ولماذا تعد إدارة النفايات والاستفادة منها عملا يؤجر عليه المسلم ودليلا على عمق فقهه لمعنى الاستخلاف؟ حين نبحر في كتاب الله عز وجل نجد دعوة صريحة للحفاظ على توازن البيئة ونهيا شديدا عن سوء استغلال مواردها. يقول الحق تبارك وتعالى في سورة الأنعام: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قد يظن البعض أن الإسراف مقصور على المبالغة في تناول الطعام فحسب. كلا أيها الأحبة، الإسراف في عرف القرآن هو مجاوزة الحد في كل شيء ووضع الموارد في غير مواضعها، فعندما تأخذ قطعة من الخشب أو البلاستيك أو المعدن ثم ترميها في النفايات وهي لا تزال قابلة للنفع، فأنت هنا تدمر جزءا من ثروات الأرض وتعارض مبدأ الاستخلاف. ويؤكد القرآن هذا المعنى بربط سوء الاستهلاك بالإفساد في الأرض، فيقول سبحانه: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ومن أعظم صور الإفساد في عصرنا الحديث إغراق البيئة بالملوثات وتكديس النفايات التي تسمم التربة والماء. الله سبحانه خلق الأرض بنظام دائري معجز، فالماء يتبخر ثم يعود مطرا، وورق الشجر يسقط ليصبح سمادا. لا يوجد في فعل الخالق شيء اسمه نفاية بلا قيمة، فمن أين جاء الإنسان بفكرة تخريب هذه الدورة وإنهاء عمر الأشياء قبل أوانها؟ إنه قصور في الفهم وابتعاد عن منهج الرب سبحانه وتعالى. وإذا ارتحنا إلى مدرسة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم نجد موقفا نبويا مذهلا، يعد بحق الدستور الأول لعملية إعادة التدوير والاستفادة من المخلفات. يروي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة لمولاة لميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، والشاة الميتة في عرف الناس هي نفاية يجب التخلص منها، لكن عين النبوة لا ترى الأشياء كما نراها نحن. وقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هلا أخذتم إيهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ تعجب الصحابة وقالوا: يا رسول الله، إنها ميتة، أي نجسة ولا قيمة لها. فرد عليهم بمنطق الخبير الاقتصادي المعلم: إنما حرم أكلها. يا لها من فلسفة حضارية عميقة! لقد فصل النبي صلى الله عليه وسلم بين وجوه الانتفاع بالمادة. إذا فقدت المادة صلاحيتها في جانب وهو الأكل هنا، فهذا لا يعني أنها فقدت قيمتها في الجوانب الأخرى. الجلد يمكن أن يعالج ويدبغ ليتحول إلى سقاء أو قربة أو بقشة. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفض عقلية الهدر السريع ويعلم أمته أن كل شيء في الطبيعة يمكن استخراج منفعة بديلة منه بالجهد والعمل، وهو ما أسماه بالدباغ، والذي يمثل اليوم في عرفنا عمليات المعالجة الصناعية للنفايات. وإذا أردنا أن نرى تطبيقا رائعا لهذا المفهوم في حياة أجدادنا، فلنلتفت إلى تعامل المجتمع الإسلامي مع شجرة عظيمة باركها القرآن والسنة، وهي شجرة النخلة. لقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بالنخلة قائلا: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم. لماذا النخلة بالذات؟ لأن النخلة تمثل ما يسمى اليوم بالاقتصاد ذي النفايات الصفرية. المسلمون الأوائل لم يكونوا يأكلون التمر ثم يلقون بباقي الشجرة، بل كانوا يبنون من جذوعها أعمدة لمساجدهم وبيوتهم، ويسقفونها بسعفها، ويصنعون من الخوص سلالا يأكلون فيها ويحفظون متاعهم، ومن الليف يصنعون الحبال المتينة، بل حتى النوى كانوا يدقونه ويقدمونه علفا لدوابهم. لم يخلفوا وراءهم كومة من النفايات الضارة، لأنهم تربوا على يد نبي علمهم أن ترشيد الموارد عبادة. ويكفي أن نذكر أن الصحابي الجليل سلمان الفارسي رضي الله عنه كان وهو أمير على المدائن يجمع الخوص بيده ليصنع منه السفائف ويبيعها. هو لا يبحث عن المال فحسب، بل يعلم الأمة قيمة الاستفادة من مقدرات البيئة وتحويل ما يراه بعض الناس هامشيا إلى منتج يدفع عجلة الاقتصاد.
5: وجاء
2: جعلنا فيها معايش.
4: أيها المستمع الكريم، لنربط هذه العظمة بواقعنا اليوم، نحن نعيش في عصر باتت فيه مشكلة النفايات تهدد بقاء كوكبنا. جبال من البلاستيك تخنق المحيطات، وأطنان من المعادن والإلكترونيات تدفن تحت التراب وهي لا تزال تحتوي على معادن نفيسة يمكن استخراجها. إن علماء الاقتصاد اليوم يقولون النفايات هي مجرد ثروة في غير مكانها الصحيح، وهذا هو التطبيق الحرفي لحديث شاة ميمونة: إن الاقتصاد الدائري يتطلب منا كأفراد وكمؤسسات أن نغير نظرتنا إلى كل عامل ومهندس في مصانع إعادة التدوير. أنتم لستم مجرد عمال يتعاملون مع القمامة، كلا، أنتم حراس البيئة الذين يرفعون عن الأرض أذاها ويعيدون إلى دورة الحياة نبضها. عملكم هو إتقان وعبادة إذا احتسبتموه عند الله، وهو تصديق لقوله صلى الله عليه وسلم: إماطة الأذى عن الطريق صدقة. وإلى كل مستهلك في بيته: أنت المستخلف الأول. عندما تقوم بفرز نفاياتك وتحافظ على الأشياء التي يمكن إصلاحها بدلا من المسارعة في رميها لشراء الجديد، فأنت تطبق جوهر الاقتصاد الإسلامي. إن ثقافة أصلح وارقع التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يخصف نعله ويرقع ثوبه لم تكن عن بخل حاشاه، بل عن تقدير للمادة واحترام للنعمة الموجودة بين يديه. الأمة التي تتفنن في الاستهلاك هي أمة خاسرة، أما الأمة التي تتفنن في حفظ الموارد وإعادة تسخيرها فهي التي تقود حضارة الغد.
2: وجعلنا فيها معايش.
4: أيها الأحبة، في ختام هذه الحلقة نؤكد أن الأرض التي أورثنا الله إياها هي وديعة في أعناقنا، كما تسلمناها صالحة يجب أن نسلمها للأجيال القادمة عامرة لا مدمرة بسوء إدارتنا لها، لنجعل من أنفسنا عناصر صالحة في دائرة الاستخلاف، نأخذ بقدر ونستهلك بوعي ونعيد الانتفاع بإتقان. نسأل الله العلي القدير أن يبارك لنا فيما رزقنا، وأن يجعلنا مفاتيح للخير حراسا على نعمه لا نفسد في الأرض بعد إصلاحها. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وبارك في سواعد العاملين وعقول المدبرين في هذا الوطن المعطاء. طابت معايشكم بالبركة والإتقان، وإلى لقاء يتجدد في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع
3: وجعلنا فيها معايش.
2: تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
5: نبقى الآن وإياكم مع آيات من ذكر الله الحكيم يتلوها القارئ إلياس بن حمد النعماني.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا

والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم

أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون

من يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر

قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم

إلى الحق. قل الله يهدي للحق، أفمن يهدي إلى الحق

إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن

به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره

فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله.

الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه

0: صدق الله العظيم.
1: كنتم مع آيات من كتاب الله، تلاها القارئ إلياس بن حمد النعماني.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

0: العظيم.
1: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت

وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن أظلم

والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر

يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات.

منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين.

يقول وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست برب

أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص

ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من الطلاب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: وعند الاختيار والإمكان يقدم الأفضل في الإيمان، ومن ذوي الأحلام والآداب يقدم الأقرب للكتاب، فإن تساووا فالذي يكون أعلمهم بما هو المسنون، فإن تساووا فالذي تقدم منهم إلى الهجرة حين أسلم، فإن تساووا قدموا الأسنى، فإن تساووا من يفوق حسنى. هذا هو الترتيب عند المكنة، وغيره مخالف للسنة. وإن رأيت جائرا تقدم بالقهر صلي خلفه وانتظما، ولا تقل له تقدم أنت كي لا تكون أنت قد قدمت. ومن له قد كره الجماعة فأما هم فهو خلاف الطاعة، لأنهم أولى بأن يقدموا من علموه أنه مقدم. وصاحب السلطان في سلطانه أحق بالصلاة من أعوانه، وصاحب المنزل في منزله أولى، لأنهم أتوا من أجله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: بارك الله فيكم.
5: آمين.
3: بارك الله فيكم.
4: آمين.
3: حضرتم؟
4: نعم.
3: أهلا وسهلا ومرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
4: آمين.
3: اللهم افتح لنا أبواب رحمتك.
4: آمين.
3: وانشر علينا أثواب حكمتك.
4: آمين.
3: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.
4: آمين.
3: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا.
4: آمين.
3: وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا.
4: آمين.
3: وعند الاختيار والإمكان يقدم الأفضل في الإيمان، ومن ذوي الأحلام والآداب يقدم الأقرب للكتاب، فإن تساووا فالذي يكون أعلمهم بما هو المسنون، فإن تساووا فالذي تقدم منهم إلى الهجرة حين أسلم، فإن تساووا قدموا الأسنى، فإن تساووا من يفوق حسنى. هذا هو الترتيب عند المكنة، وغيره مخالف للسنة. وإن رأيت جائرا تقدم بالقهر صلي خلفه وانتظما، ولا تقل له تقدم أنت كي لا تكون أنت قد قدمت. ومن له قد كره الجماعة فأما هم فهو خلاف الطاعة، لأنهم أولى بأن يقدموا من علموه أنه مقدم. وصاحب السلطان في سلطانه أحق بالصلاة من أعوانه، وصاحب المنزل في منزله أولى، لأنهم أتوا من أجله. والأمي لا يصلين بالقارئ، والأمي لا يصلين بالقارئ، وهكذا البادي بذي القرار. ولا يصلي قاعد بقائم، وقيل جائز بغير اللازم، وقيل إن كان إماما جاز، ومطلقا بعض رأى الجواز. والخلف في مسافر بحاضر، والحق في الجواز أن يظاهر، لكنه يتم ما عليه يبقى ولا يقصرها لديه. فالمصطفى صلى بأهل مكة قصرا وحثهم على التكملة، وهكذا أعمى يصلينا بمثله فيه الخلاف عنا. والقول بالجواز هو الأقوى لما عليه من دليل يروى، وأعرج إن كان قد تمكن من السجود فليصلي معلنا. وإن يكون لم يتمكنن فالخلف فيه هل يقدمن؟ والعبد بالحر ومن تيمم بمن توضأ فيه خلف العلماء. وقيل فيه مشتمل بمرتدي فاسدة وبعضهم لم يفسد. ولا تأم امرأة برجل في فرضها قد قيل والتنفل، وبالنساء تتنفلن ولتكن وسط الصف بينهن. وجائز قيل صلاة الخنثى بمثله أيضا وكل أنثى، لكن عليه يتقدمن عن صفهن لا كمثلهن. العنوان فصل الإمام في الصلاة. فصل الإمام في الصلاة، عرفتم في المقدمة، في مقدمة الباب، على أن هذا الباب يحتوي على ثلاث فصول: فصل الإمام في الصلاة، والثاني فصل أحكام الإمام، والثالث فصل أحكام المامومين.

0: هذا الفصل، فصل إيش؟
1: الإمام في الصلاة.
0: فصل الإمام في الصلاة، فصل الإمام في الصلاة. لا يخفى عليكم، قد ذكرنا سابقا أن صلاة الجماعة لا بد لها من إمام وماموم، لا بد لها من إمام وماموم، لأن مأخوذة من الاجتماع، الاجتماع هو الانضمام، والانضمام لا يكون إلا من اثنين فصاعدا، فلا بد من إمام وماموم، أليس كذلك؟
1: لا.
0: للإمام أحكام والماموم أحكام. وهناك في هذا الباب، في هذا الفصل، ذكر من هو الأحق بالإمام، من الذي يقدم إماما، ومن هو الأولى بالإمامة. زين، وذكر في عدة مسائل أيضا بعد ذلك، في إمامة الأمي بالقاري، وذكر في إمامة القاعد القائم، المسافر المقيم، إمامة الأعمى، إمامة الأعرج، وذكر أيضا إمامة المشتمل بالمرتدي، وإمامة المرح، وإمامة الخنثى. هناك زين، قبل الشروع، قبل الوقوف على الأبيات، أذكر معكم بكل حال مقدمة بسيطة في ترتيب الأئمة. كل حال مما ينبغي التنبيه عليه والتنبه له أن الإمام الأكبر لا يؤمه أحد في الصلاة إلا بإذنه، وكذلك واليه على البلد وأميره على الجيش لا يتقدمهم أحد في الصلاة إلا بإذنه، وكذلك صاحب المنزل لا يتقدمه أحد في منزله إلا بإذنه. عرفتم؟ مما ينبغي التنبيه عليه والتنبه له أن الإمام الأكبر لا يؤمه أحد في الصلاة إلا بإذنه، لأنهم اختاروه للإمامة الكبرى، ولم يختاروه لذلك إلا لمزية فيه ليست في غيره. زين، وكذلك واليه على البلد وأميره على الجيش لا يتقدمهم أحد في الصلاة إلا بإذنه، وكذلك صاحب المنزل لا يتقدمه أحد في منزله إلا بإذنه، وسيأتي الدليل عليها. طيب، أما غير هؤلاء، أما غير هؤلاء، من معنى غير هؤلاء؟ الإمام الأكبر زين وواليه وأميره على الجيش ومن وصاحب المنزل، أما غير هؤلاء فيأم القوم من جمع بين العلم والقرآن والعمل، من جمع بين العلم والقرآن والعمل، فإن لم يوجد فقيل يأمهم أقرأهم لكتاب الله، فإن تساووا فأعلمهم بالسنة، فإن تساووا فأقدمهم هجرة، فإن تساووا فأكبرهم سنا، فإن تساووا فأحسنهم خلقا، فإن تساووا فأكرمهم حسبا، فإن تساووا فأصبحهم وجها، فإن تساووا فأشرفهم نسبا، فإن تساووا فالمتأهل دون الأعزب، فإن تساووا ولا يكادون اخترعوا أو اختار القوم لأنفسهم من يصلي بهم. هذه ضبطها معكم ضبط زين. بعد ذلك ندخل في الأبيات، ممكن نأتي العبارة مرة أخرى. نعم، قل مما ينبغي التنبيه عليه والتنبه له أن الإمام الأكبر لا يؤمه أحد في الصلاة إلا بإذنه، لأنهم اختاروه للإمامة الكبرى، ولم يختاروه لذلك إلا لمزية فيه لم تكن في غيره، وكذلك واليه على البلد وأميره على الجيش لا يتقدم

0: أحد في الصلاة إلا بإذنهم، وكذلك صاحب المنزل لا يتقدمه أحد في منزله إلا بإذنه. أما غير هؤلاء فيؤم القوم من جمع بين العلم والقرآن والعمل، فإن لم يوجد فقيل يؤمهم أقرأهم بكتاب الله، فإن تساووا فأعلمهم بالسنة، فإن تساووا فأقدمهم هجرة، فإن تساووا فأكبرهم سنا، فإن تساووا فأحسنهم خلقا، فإن تساووا فأكرمهم حسبا، فإن تساووا فأصبحهم وجها، فإن تساووا فأشرفهم نسبا، فإن تساووا فالمتأهدون لعزب، فإن تساووا ولا يكادون، فعوا بما بينهم أو اختار القوم بأنفسهم من يقدمونه في الصلاح. واضح؟ إيش الدليل؟ إيش الدليل على أن الإمام الأكبر لا يتقدمه أحد إلا بإذنه؟
1: نعم.
0: أو وأن تكون حالين أميره على الجيش وواليه، وأن واليه على البلد لا يتقدم أحد إلا بإذنهم. ما هو الدليل على هذا؟
1: نعم شيخ، حديث عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه.
0: إلا بإذنه.
1: رواه مسلم.
0: أحسنت، شكرا. أحسنت. زين. وتقدم على كل حال الأمراء على الجيوش والقرى في زمانه صلى الله عليه وسلم وفي زمن الصحابة أمر مشهور، أليس كذلك؟ وقال أما بالناس بأكابر الصحابة من عمرو بن العاص في غزوة السلاسل، ما في ذلك؟ تحفظ حديث عمرو بن العاص عندما صلى بهم وكان أمير على الجيش، حديث 19 أو 18.
1: نعم.
0: نعم.
1: عن ابن عباس قال خرج عمرو بن العاص إلى غزوة ذات السلاسل وهو أمير على الجيش، فأجنب فخاف من شدة برد الماء فتيمم، فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بره أصحابه بما فعل عمرو، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمرو لما فعلت ما فعلت ومن أين علمت؟ فقال يا رسول الله وجدت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليه شيئا. رواه الربيع بن حبيب في مسلم.
0: ما الذي أمى بالناس؟ عبد العاص. لماذا؟ لأنه أمير على الجيش، ووراءه أكابر الصحابة، صلى خلفه أكابر الصحابة منهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، كان هو إمامهم، مع أنه كان جنب صلى بهم على جنب بعد أن تيمم. ودليل هذا على أمير الجيش ولا يتقدم. زين. وكذلك أيضا صاحب منزل لا يتقدم أحد. نعم. صحابة أيضا، صحابة صلوا خلف بنوك بني أمية، زين، وعمالهم، أليس كذلك؟ فصلى من كثير من التابعين أيضا خلف الحجاج وزياد بن عبيد الله إلى غير ذلك مما جاء. كان ابن زيد جابر يصلي خلف زياد الجائر المضلي، وهكذا خلف عبيد الله وخلف حجاج البلومي الله. طيب، كذلك صاحب منزل في منزله لا يتقدم أحد إلا بإذنه. إيش يدل على هذا؟ حديث من حديث مالك بن حويرث.
2: نعم.
0: قال نعم.
2: عن مالك بن حويرث قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من زار قوما فلا يؤمهم، وليؤمهم رجل منهم.
0: رجل منهم.
2: رواه أبو

0: داوود. نعم
1: نعم لأن لك حال الجماعة، الجماعة شو عرفت اجتماع المؤمنين على الطاعة زين وتألفهم وتوادهم. فإذا تقدم مثلا أحد على هؤلاء أدى ذلك إلى التباغض والتقاطع وظهور الاختلاف الذي شرع لدفعه الاجتماع. قد سبق معكم إن من فوائد محاورة الجماعة حال تعويد المسلمين على إيش؟ على الاجتماع وعدم التفرق، والاجتماع رحمة والفرقة عذاب، ويدعو الله مع الجماعة. كذاك؟
0: نعم.
1: طيب عندنا نبدأ، إذا كان عرفتم هذه المقدمة لابد من ضبطها، تسهل عليكم أشياء بعد ذلك. زين؟ هو بالترتيب. طيب قال: وعند الاختيار والإمكان، وعند الاختيار والإمكان يقدم الأفضل في الإيمان، ومن ذوي الأحلام والآداب يقدم الأقرأ للكتاب. عرفتم سابقا أن يوم القوم من جمع بين العلم والقرآن والعمل. فإن لم يوجد هذا قيل يؤمهم أقرأهم من كتاب الله. يعني ايش نقول قيل؟ لأن هناك في المسألة من أقوال أخرى غير هذا القول. قيل يؤمهم أقرأهم من كتاب الله عز وجل. زين يؤمهم أقرأهم من كتاب الله. شو معنى أقرأهم من كتاب الله؟ وعند الاختيار والإمكان يقدم الأفضل في الإيمان، من ذوي الأحلام والآداب يقدم الأقرأ في الكتاب. إيش معنى الأقرأ؟ قيل من أقرأ أكثرهم قراءة، وقيل أحسنهم قراءة، قيل أكثرهم قراءة، وقيل أحسنهم قراءة، ولو كان أقلهم حبا أحسن القراءة، ولو كان أقلهم حبا. وقيل المقصود بالأقرأ هو أكثرهم قراءة، ويدل على هذا على أن المقصود بالأقرأ هو أكثرهم قراءة حديث عمرو بن سلمة. ايش قال حديث عمرو بن سلمة؟ قال كان يمر علينا الركبان. زين؟
0: نعم.
1: قرأ الحديث.
0: عن عمرو بن سلمة القرمي قال: كان يمر علينا الركبان فنتعلم منهم القرآن.
1: نعم.
0: فأتى أبي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ليأمكم أكثركم قرآنا.
1: نعم. قال: أكثركم قرآنا. نعم سير.
0: فجاء أبي فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليأمكم أكثركم قرآنا. فنظروا فكنت أكثرهم قرآنا، فكنت أمهم وأنا ابن 8 سنين. رواه النسائي.
1: قال أكثرهم قرآنا، قدموه وهو صبي صغير لكونه أكثرهم قرآنا. هنا على كل حال أم القوم أقرأهم لكتاب الله، هل مقصود أقرأهم أحسنهم قراءة ولا أكثرهم قراءة؟ ما كذا؟ طيب زين، بعض العلماء يقال يقدم الأفقه، الأفقه، لأن الإمام من حاجة الإمام إلى الفقه أمس من حاجته إلى إيش؟ إلى كثرة القراءة. إذا كان واحد حال يحفظ كثير من القرآن ولكنه لا يحسن أحكام الصلاة، ما يعرف أحكام الصلاة، هذا فقيه، لكن الحال إني عارف يعني أحكام الصلاة، أركان الصلاة وشروط الصلاة وسننها زين، والأشياء التي ورد النهي عن فعلها فيها. الإمام أمس حاجة إلى الفقه عن كثرة القراءة. كذلك إذا كان إيش؟ إذا كان عنده ما يكفيه من القراءة ما يكفيه للصلاة. زين طيب، والوقت انتهى، إن شاء الله نواصل الدرس في الحلقة الآتية. بارك الله فيكم. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن يقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما امحيتنا، واجعل هواه منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها المستمعون الكرام، في الدقائق القادمة سنستمع إلى تلاوة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ ياسر القرشي. أعوذ

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا في الدقائق الماضية إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم تلاها الشيخ ياسر القرشي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، أعظم الدعوات.
2: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم التواب الرحيم البر الكريم الذي جعل من رحمته ترياق الأرواح الظمأة وبشارة النجاة من كل بلوى وسبيل الوصول إلى ظلال الرضا. أعظم ما يجده المتأمل من دعوات في حياته هي دعوة الله لعباده إلى التوبة، حيث تتجلى رحمته الواسعة، رحمة تفتح أبواب الرجوع لكل

0: من أذنب مهما عظمت ذنوبه ولو أسرف على نفسه. والتوبة شرف عظيم يهنأ بها من أقبل إلى رحاب ربه صادقا نادما مستغفرا، وهو يرى الناس متباينين في مسيرهم بين تائبين ماضين في سبيل الهداية والنور، وبين مصرين يتبعون الأهواء ويلهثون وراء الشهوات ويأتمون بالباطل. ولذا كان من الضرورة الإيمانية الحظ على المسارعة إلى التوبة والحذر من آفة تسويفها، فالتسويف يلقي بصاحبه في مهاوي الغفلة ويجعل القلب أسير أمانيه الكاذبة رجاء في مغفرة ورحمة بلا عمل. ومن أخطر الأماني أن يجد المرء نفسه يوم القيامة مثقلا بذنوبه مفرطا في صالح العمل. وحقيقة توبة الإنسان في رجوعه إلى الله تاركا سبل الذنوب، نادما على ما كان عليه، عازما على عدم العودة، فاتحا صفحة جديدة نقية بالصالحات والخير، مصاحبا للاستغفار، طالبا من ربه الكريم غفرانا ورحمة وسترا. توبة النصوح وإنابة عائد، محب خاضع تزكي النفس وتطهر القلب، هي روح العبادة ومفتاح قبولها عند الله. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، وهنيئا له وعد الله بأن يتوب عليه. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. والمؤمن الحق بطبيعته الإيمانية مبادر إلى التوبة لا يؤخرها حياء من ربه. أما من سلك مسالك الأماني والتسويف في العودة وطلب المغفرة مصرا على ذنوبه فقد أوقع نفسه في خطر عظيم وخدعها وظلمها، وهو يجد الله يدعوه وينادي عباده إلى دار السلام، والله يحب التوابين والمتطهرين. لك الحمد، لك الحمد حمدا يوافي النعم على فضلك الهاطل المنسجم. لك الحمد يسرت سبل المتاب وناديت من قد عصى أو ظلم. لك الحمد تقبل عبدا أناب وآب وتاب وأبدى الندم إذا ما أتاك ويرجو رضاك وفي جوفه لهب يضطرم. لك الحمد ربي أعنت هديت بنور وهبت يجلي الظلم. لك الحمد تقبل منا اليسير وتعفو الكثير وتولي الكرم. فهيا بنا لله ربنا مع من ابتغى الفلاح وسعى له سعيه، جاعلا التوبة زاده والاستغفار رفيقه، وحفظ حق نفسه وحقوق غيره وحقوق مجتمعه، ليرحل بقلب سليم على صراط مستقيم.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة للقارئ أديب بن بشير بيت سويلم.

وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت

فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم للقارئ أديب بن بشير بيت سويلم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 24 بعد 100 من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 81 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وقد تقدم أن هذه الجملة معطوفة على الجملة التي قبلها، وهي إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، وحرف العطف هو الواو، وصدرت هذه الجملة بإن، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما اسمها وخبرها. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له.

من الإعراب، وإن هنا قد تكون للدلالة على التنبيه على أهمية الخبر. رب اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه، وخبر إن لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وقد وقع خبرها جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. وصدر الخبر بهذه اللام التي تتصل غالبا بخبر إن مكسورة الهمزة، وهي التي تسمى لام الابتداء، أو تسمى اللام المزحلقة، أو تسمى لام التوكيد. وهذه اللام حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. يحكم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو الذي يعبر عنه الإمام الكندي في كتاب التقريب في النحو بالفعل المستقبلي أو بالفعل المستقبلي، فعلى هذا يقول يحكم فعل مستقبل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، مع أن التعبير بالمضارع من التعبيرات القديمة أو من التعبيرات التي عبر بها المتقدمون حتى الشعراء، فنجد ذلك على سبيل المثال في شعر المتنبي في قصيدته التي مدح فيها ممدوحه المشهور وهو سيف الدولة الحمداني. يحكم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، عائد على كلمة ربك. بينهم، بين ظرف منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. أو نقول الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. والظرف كالجار لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، فبأي شيء تعلق الظرف بين يحكم بينهم. نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين الظرف بين والفعل يحكم، ترشد تلك العلاقة إلى أن الظرف بين متعلق بالفعل يحكم. يوم القيامة، يوم ظرف منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، القيامة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والظرف يوم القيامة متعلق بالفعل يحكم أيضا، يحكم يوم القيامة. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين الظرف يوم القيامة والفعل يحكم، ترشد تلك العلاقة إلى أن الظرف يوم القيامة متعلق بالفعل يحكم. فيما كانوا فيه يختلفون، جار ومجرور. في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وما يجوز أن تكون اسما موصولا، والمعنى على جهة التقريب في الذي كانوا فيه يختلفون، ويجوز فيما أن تكون نكرة موصوفة والمعنى في شيء كانوا فيه يختلفون، ويجوز فيما أن تكون مصدرية والمعنى في اختلافهم. ونعرب ما على هذه الوجوه الثلاثة. في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ما اسم موصول مبني على السكون في محل جر اسم مجرور،
وصلة الموصول كانوا فيه يختلفون، وقد صدرت صلة الموصول بكان التي تدخل على الجملة الاسمية فتنسخ حكمها، ترفع المبتدأ اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما اسمها وخبرها. كانوا فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الضم، لأنه اتصلت به واو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم كان. وخبر كان فيه يختلفون، وقد وقع خبرها جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر اسم مجرور. وحرف الجر في متعلق بالفعل يختلفون، فيه يختلفون، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر في والفعل يختلفون، ترشد تلك العلاقة إلى أن في متعلق بالفعل يختلفون. يختلفون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون، لأنه فعل الجميع أو لأنه من الأفعال الخمسة كما يعبر المتأخرون. وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والجملة الفعلية فيه يختلفون في محل نصب خبر كان، والجملة المكونة من كان واسمها وخبرها جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور. وعلى جعل ما نكرة موصوفة نقول في الإعراب: ما نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل جر اسم مجرور، والجملة الواقعة بعدها صفتها، فالجملة كانوا فيه يختلفون في محل جر صفة لما، على هذا الوجه الذي جعلنا فيه ما نكرة موصوفة. وعلى جعل ما مصدرية تكون ما حرفا على المشهور، خلافا لمن قال باسميتها، فنقول في الإعراب: ما حرف مصدر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والجملة الواقعة بعدها صلتها، فالحرف المصدر موصول حرفي، أو فالحرف المصدري أو حرف المصدر موصول حرفي، والجملة الواقعة بعد الموصول سواء كان اسما أو حرفا جملة صلة الموصول، وجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، فالجملة كانوا فيه يختلفون صلة الموصول الحرفي ما لا محل لها من الإعراب، على هذا الوجه الذي جعلنا فيه ما حرف مصدر أو موصولا حرفيا. والمصدر المؤول من ما وما دخلت عليه في محل جر اسم مجرور بفي، وتقدير الكلام على جهة التقريب: وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة في اختلافهم. وحرف الجر في متعلق بالفعل يحكم، يحكم فيما كانوا فيه يختلفون، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر في والفعل يحكم، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر في متعلق بالفعل يحكم. والجملة الفعلية: ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون في محل رفع خبر إن، والجملة المكونة من إن واسمها وخبرها جملة لا محل لها من الإعراب، لأنها معطوفة على الجملة التي قبلها، والجملة التي قبلها جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية،
وننتقل إلى إعراب الآية.

0: الآية التي بعدها، وهي الآية 25 بعد 100 من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 81 بعد 200 من المصحف الشريف: أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة جملة استئنافية صدرت بها هذه الآية، وهي جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. أدع فعل أمر مبني على حذف حرف العلة لأنه معتل الآخر، والأصل دعا يدعو، فحرف العلة الذي حذف هو الواو، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. إلى سبيل ربك جار ومجرور، إلى حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، سبيل اسم مجرور بإلى وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، ربي مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه، وحرف الجر إلى متعلق بالفعل ادعو، ادعو إلى سبيل ربك، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر إلى والفعل ادعو، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر إلى متعلق بالفعل ادعو. بالحكمة جار ومجرور، الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، الحكمة اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وحرف الجر وهو الباء لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، فبأي شيء تعلق هذا الحرف؟ مسألة يكون الجواب عنها في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

0: صدق الله العظيم، أنصتنا إلى تلاوة القارئ الشيخ فارس عباد.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها

0: رياض التنزيل في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
3: ففي أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم يا أستاذنا؟
2: اليوم نبدأ لقاءنا معكما ومع المستمعين والمستمعات بالآية التي تحمل الرقم 32 بعد 100 من آيات سورة البقرة المباركة.
1: فهل لا تتلو علينا هذه الآية الجديدة يا أستاذنا؟
2: بإذن الله أتلوها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما رأيك أن نستخرج أولا الأحكام التجويدية من هذه الآية الكريمة؟
1: جميل جدا، وهي قليلة نظرا إلى قصر الآية. يقول الله سبحانه: ووصى بها إبراهيم.
0: قلقلة في باء إبراهيم يا أستاذنا.
1: جميل، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب،
2: وهنا أيضا قلقلة يا أستاذنا.
1: هكذا إذا وقفنا، وإذا وصلنا تحركت الباء فلا تقلقل لأنها محركة. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم، إلا وأنتم.
0: جاء الإخفاء هنا يا أستاذنا.
1: أخفي النون قبل التاء إذ التاء من حروف الإخفاء. إلا وأنتم مسلمون.
0: جاء الإخفاء هنا يا أستاذنا.
1: حيث أخفيت النون قبل التاء والتاء من حروف الإخفاء. وأنتم مسلمون.
2: يليه إدغام مثلين.
1: جميل، ميم أنتم في ميم مسلمون، إدغام متماثلين، وانتهى ما في الآية من أحكام التجويد.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: هل لا تخبرنا عن وجه اتصال هذه الآية بما قبلها؟
1: الآية مناسبتها لما قبلها واضحة جدا، حيث اشتملت على الضمير العائد إلى الملة في قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم، سيقت من أجل استيفاء مناقب إبراهيم عليه السلام والثناء عليه، لأن من رغب عن ملته حكم عليه بالسفه، والله سبحانه وتعالى أثنى عليه حيث قال: أسلمت لرب العالمين، مباشرة بعد قول الله له أسلم. ثم بعد ذلك: هكذا جاء التعبير، ووصى بها أي بالملة، وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. فهذه الآية حلقة من تلك السلسلة المتواصلة في بيان مناقب خليل الرحمن.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما رأيك أن نبدأ بإعراب بعض جمل هذه الآية الكريمة؟
1: جميل جدا. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. الواو نقول عنها
2: عاطفة ما بعدها على ما قبلها،
1: أو هي للاستئناف.
0: هي للاستئناف.
1: يمكن أن تكون الواو واو استئناف هنا، ويمكن أن تكون حرف عطف على ما قبلها، أي عطفت ما بعدها على ما قبلها، فتكون وصى معطوفة على إذ قال، على قال، إذ قال له ربه أسلم، أو على اصطفى، وهذا هو الأفضل. اصطفيناه في الدنيا ووصى إبراهيم بها بنيه، وهكذا، فتكون وصى معطوفة على اصطفى. وصى
0: فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة يا أستاذنا،
1: والمضارع منه
2: يوصي،
1: وأمره
0: وصي،
1: واسم الفاعل موص، واسم المفعول موصى. أما المصدر فالتوصية، هذا هو فعل، فعل مصدره التفعلة، وصى توصية، كزكى تزكية. وأما أوصى وهو مرادف وصى، فالمصدر منه الإيصاء،
2: الإيصاء،
1: نعم، واسم الفاعل منه
2: موص،
1: واسم المفعول الموصى. وأمره أوصي، ومضارعه يوصي. وصى وأوصى بمعنى واحد، وقرئت الآية بهما. ووصى بها
0: جار ومجرور،
1: إبراهيم
2: الفاعل،
1: بني
0: مفعول به منصوب يا أستاذ،
1: وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة، لأنه ملحق بالجمع المذكر السالم، وبني مضاف،
2: والهاء مضاف إليه.
1: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب،
0: الواو عاطفة ما بعدها على ما قبلها يا أستاذنا.
1: أين المعطوف بها؟
2: المعطوف يعقوب،
1: والمعطوف عليه
0: إبراهيم.
1: جميل، فكلاهما اشتركا في هذه التوصية، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. يا بني،
0: يا أداة نداء يا أستاذنا.
1: بني منادى مضاف، وبني مضاف، وبني مضاف، والياء مضاف إليه، أدغمت الياء في الياء. وبني كما قلنا منصوب لأنه منادى مضاف، أما الياء في بني مبني على الفتح في موضع جر. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، إن حرف توكيد ونصب، فأين اسم إن؟
0: لفظ الجلالة الله.
1: إن الله اصطفى،
2: اصطفى فعل ماض مبني على الفتح المقدر.
1: أين فاعل اصطفى؟
0: ضمير مستتر جوازا تقديره هو،
1: يعود إلى لفظ الجلالة. الدين
0: مفعول به منصوب،
1: لكم
2: جار ومجرور.
1: إن الله اصطفى لكم الدين، جميل جدا. هذا النداء يا بني إن الله اصطفى لكم الدين مفعول به لوصى، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني، مقول وصى لأن وصى مضمونها قال وأمر، ولك أن تجعلها مفعولا به لفعل محذوف أي قائلا.

0: قوله تبارك وتعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب.
1: هنا إخبار وليس خطابا، وإنما الإخبار هذا كسائر أخبار القرآن لكل من بلغه، هذا ليس خطابا وإنما هو خبر، والأخبار في القرآن ترد مرادا بها كل من بلغه القرآن. فالله يخبر عن إبراهيم عليه السلام أنه وصى بملته بنيه، ويعقوب كذلك وصى بتلك الملة بنيه.
2: وبهذا يا أستاذنا نختم حديثنا عن هذه الآية لهذه الحلقة.
1: سبحان الله، هذا الوقت دائما يطاردنا، ولكننا نلتقي غدا بإذن الله تعالى في ظلال هذه الآية الوارفة
0: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

0: استمعتم إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الرحيم وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، هذا برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني، ونحن في سورة الشعراء ومع قصة إبراهيم عليه السلام في ضراعته لله عز وجل: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نقف هنا أيها الإخوة والأخوات مع قوله تعالى: واغفر لأبي إنه كان من الضالين. نعم أخي المستمع الكريم، لأبي، واغفر لأبي، مع أنه مخالف له في المعتقد، مع أنه لم يتبعه في الحق الذي لا مرية فيه، سماه أبا وناداه في سورة مريم: يا أبتي، أربع مرات: يا أبتي، يا أبتي، يا أبتي، يا أبتي، كما ذكرنا ذلك في حلقات ماضية. كم يؤسفني أن أسمع بعض الأبناء يسمي أباه بالشايب، يقول: أخذنا الشايب المستشفى، رحت أزور الشايب. هل صرت كبيرا حتى أنك لا تريد أن تنسبه إليك فتقول أبي؟ أم أن عبارة الشايب أحسن وأكثر برا وأكثر تواضعا من أبي أو والدي أو سيدي الوالد؟ هيا معا نقلب أيها الإخوة والأخوات صفحات المصحف، ماذا سنجد؟ تأملوا معي واسمعوا هذه الآيات بقلوبكم. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبتي، إني رأيت 11 كوكبا. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا: يا أبانا، منع منا الكيل، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. وجاهدوا في الله حق جهاده، واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. العجيب والمؤسف أن نجد بعض الناس يستهجن ويستنكر أن ينادي بعض الأولاد آباءهم بأبي، وكأننا لسنا عربا، وليس هذا القرآن تشريع في مصطلحاته وكلماته، كما أنه تشريع في أحكامه وأوامره، كما جاء القرآن بمصطلح الوالدية في آيات كثيرة، وبالوالدين إحسانا، وعلى لسان إبراهيم: ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، وعلى لسان سيدنا عيسى: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، وعلى لسان سيدنا سليمان، فتبسم ضاحكا من قولها وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. وعلى لسان سيدنا نوح: ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. فلنكن بهذا القرآن أكثر رقيا وأكثر سموا، ولنتخير المصطلحات القرآنية، ففيها الخير والنور والبركة. تأخذ بهذا القرآن في مصطلحاته، تترك المصطلحات التي ليست مناسبة. هؤلاء الأنبياء ينسبون الآباء إليهم: أبي، والدي، والدتي. وخذ بكتاب الله حسبك إنه دليل مبين للطريق خفير. فما ضل من كان القرآن دليله، وما خاب من سير القرآن يسير. تمسك به في حالة السخط والرضا، وطهر به الآفات فهو طهور. وحارب به الشيطان والنفس تنتصر، فكافيك منه عاصم ونصير. هكذا يقول أبو مسلم رحمه الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني، مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
3: مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي. أعوذ بالله.